بحبها أنغام الورود والشعر جري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعم امرأة يا ولدي.

تايمز سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

الراعي والدود ان كان في قرب ولا في بعد انا بحبه الراعي والدود ان كان في قرب ولا في بعد انا بحبه الراعي والدود ان كان في قرب ولا في بعد

احب على هوايا واشوف في حبه سعد وشايا. خلونا احب على هوايا واشوف في حبه سعد وشايا.

سعد وشايا خلونا حب على هوايا واشوف في حبه سعد وشايا دمك مطول.

بخت روحي عايشة في حبك.

صرنا معانا ما نخافش عليك. لو اني ذنبي انك في قلبي، لو اني ذنبي انك في قلبي.

0: سكوير اف ام بدأنا من حيث انتهى الآخرون. تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.

وعنا الحنان كله وعنا القمر بالدار ورد حكي وأشعار.

راح فتح ابوابي واندهى

0: ولد. تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي،
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن،
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم، أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

أكيد تابعته وشفته وربما شاركته أيضا، كنا ربما شاركنا في الترند الشهير صورتك بالثمانينيات. الناس حولوا صورهم إلى صور تبدو يعني يظهرون في الصورة كأنهم عاشوا في حقبة الثمانينيات، والجميع فعل ذلك، ممثلين، مشاهير، لاعبي كرة قدم، ناس عاديين كذا إلى آخره، الجميع فعل ذلك. الرجوع إلى الوراء 40 سنة، مو 40 سنة إلى الوراء، هذا الرجوع مع يعني الناس تبدو أجمل في الصور كلها، يعني هو راهم على الجميع، يعني هذا شيء غريب. يعني حتى عندي صديق يعني شعره خفيف جدا، ما عنده شعر يعني، فسوى هذا الهسمة حطوا له شعر بالذكاء الاصطناعي وصار شيء، يعني يحل كل المشكلة، يعني يحل أي مشكلة موجودة في الشكل حتى يحيلها إلى يعني إلى إلى هذا الجو، جو الثمانينيات. لكن أكو مقال قرأته وهو مقال يدعو للنظر. نحن عادة نتعامل مع الظواهر بشكل طارئ وعاجل وسطحي للأسف يعني، بس ما نتأملها، هي مرات تخلص بس يا ريت واحد يتأملها حتى لو ما مقتنع بها. يعني هاي الأشياء اللي تصير، يعني كيف يأتي أمر كل الناس يتعاملون به؟ يعني شجد هو مهم، أو شجد هو حيوي إذا ما ردنا نقول مهم، أو شجد هو لافت بحيث الجميع يتعاطى بهذا الترند؟ يعني كلها حولت صورها إلى الثمانية، يعني ليه؟ شنو السر؟ شنو موجود؟ شنو الفيلم؟ غير نفتهم، يعني لابد أنه أكو وقفة حتى نفتهم، أكو واحد يجي يحكي حتى نفتهم هو شنو جاي يصير. يعني ليش الناس قعدت الصبح لقيتها كلها راجعة الثمانيات على قولتهم، يقول لها أنا 2026 ما حاملك، لو بترجعني الثمانينيات شكلك ها؟ الآن مع كل هذه يعني الأشياء اللي ممكن تحسن من الشكل وكذا، احنا ما متحملين كتش يعني همينة نشروها يعني. فهل هناك جانب مظلم في هذه الترندات، في هذه الصور؟ هل هناك فاتورة ممكن أنه احنا جاي ندفعها من دون أن نشعر؟ أكو مقال جميل راح نحكي به بعد الفاصل.

0: القمر.
1: طبعا الكاتبة اللي اسمها رحاب عبد العظيم كتبت مقالا وهو مقال جميل بصراحة. لماذا جميل؟ لأنه يبحث في قضية مهمة، هذا التعاطي، التداول، الاهتمام، التأثير، الأشياء التي تؤثر في الآخر ينبغي أن نفهم لماذا هي تؤثر بهذه الطريقة. ويتكلمت عن صو عن هذا الترند اللي اسمه صورتك في الثمانينيات، اللي هو تخطى جميع، يعني وصل لجميع الدول العربية. وهذا الترند اللي هو حظي يعني بانتشار هائل وواسع جدا إلى أبعد الحدود باستخدام الذكاء الاصطناعي، العودة إلى الزمن أو إلى الوراء 40 عاماً.

فئة معينة تظهر خلف الذي يلتقط الصورة. الإضاءة تختلف عن إضاءتنا الآن، ولون الصورة، ألوان الصور تختلف، نوع الكاميرا تبدو اللقطة مختلفة، وهناك تأثيرات مختلفة تضع الصورة شكليا بإطار مختلف تماما. وحتى الأزياء، الزي مختلف، يعني ما أخذ مودة الثمانينيات وكذا إلى آخره، طراز يعني مختلف بهذه الطريقة. لكن الكاتبة تحكي عن كلفة احنا ندفعها حيال هيك أشياء، تقول انه في الغالب اكو كلفة لصناعة ماضي لم يحدث. اكو ماضي، هو الماضي شنو سمته الأساسية؟ انه حدث، مو انه صار. اكو ماضي ما صاير، مو يفترض انه الماضي شبيه صاير، بس اكو ناس هي اصلا ما شايفة الثمانينيات وجاي ترجع وين؟ للثمانيات ذهنيا يعني بهذه الطريقة. تحكي عن نوع من المقارنة بين حياتها الواقعية اللي أنتجها بشكل من الأشكال، وبين الصورة اللي أعادتها إلى الثمانينيات اللي هي أنتجها الذكاء الاصطناعي اللي يظهر فيها بملامح أجمل وأجساد أنحف، مو وبيوت أفضل من واقعهم أحيانا، وشعر مختلف، شعر النساء مختلف، وملابس ربما أفضل. وهذه المقارنات كما ترى الكاتبة أنه هي تؤدي إلى تراجع الرضا عن المظهر وتقدير الإنسان لنفسه بشكل من الأشكال، حتى لو كان ما يشعر بهذا الشيء، هو حاب الموضوع لأن هو يبدو أجمل وأفضل في الصورة. هو أحلى في الصورة، يعني هو في الصورة هاي صاير أحلى وصاير شخصية أجمل بهذه الطريقة. هي تتكلم بهذه الطريقة، نوع من التقدير، أكو نوع من الرضا الناجم عن من؟ عن التقدير، تقدير الجسد يعني وتقدير المظهر. وهي تستدل بذلك بدراسات منشورة، يعني دراسات علمية ودراسات أجريت حول مجموعة من النساء اللي شنو اللي تتراوح أعمارهن بين 18 و31 سنة. وهذين البنات شافن انه التعرض للصور المختلفة بالذكاء الاصطناعي اثر سلبا على نظرتهن الى اجسادهن ورضاهن عن حياتهن.

طبعا اضافه الى الذي تكلمت به الكاتبه وهو كلام يعني يبدو عاديا بصراحه، لكن بعدين تطرقت الى جانب هو جانب مثير. اولا قالت انه احنا جايين زي في الماضي، لان احنا بعد كم سنه هاي الصور راح تبقى موجوده وين؟ في مواقع التواصل الاجتماعي، موجوده في في في الجوجل كذا الى اخره. اكو نوع من التزييف يصير للحقبه الماضيه، هسه هذا ممكن الناس ينخدعون به فعلا. يعني احنا يجوز نوصل مرحله بعد ما نميز بين الصوره الحقيقيه والصوره الموجوده في الذكاء الاصطناعي ربما، وهذا قريب. يعني احنا الان فعلا مرات ما نميز بين الصور المولده بالذكاء الاصطناعي والصور الواقعيه الحقيقيه. بعدين حكت عن شيء سمته نزيف بصامت، تقول انه اكو اكثر من 15 مليار صوره باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي بين عامي 2022 و2023. 15 مليار صوره، تخيل ايش قد اكو خساره بالبيئه، لان هاي طاقه. جاي تخيل ولا جاي تخيل النزيف البيئي الصامت اللي ممكن تاثر ب هذه المنصات او هذه المنصات على طبيعه الحياة بشكل عام. تتكلم عن معدل يبلغ نحو 34 مليون صورة يوميا خلال عام 2023 بحسب يعني دراسات أعدت لهذا الشأن. وهناك تكاليف بيئية خفية تصاحب التطور في تقنيات الذكاء الاصطناعي، لذلك توليد صور حتى لو كانت هذه الصور جميلة هو ليس فعلا بريئا. لماذا؟ لأنه ينتهك الطبيعة، ينتهك البيئة بهذه الطريقة. هي تتكلم بهذا الموضوع وتقول إنشاء صورة يعني يستحوذ على معنى الطاقة الموجود، أو يستحوذ على الطاقة بشكل شبه تام. إنشاء الصورة خصوصا يختلف عن إنشاء النصوص بهذه الطريقة، وهي تتكلم عن هذا الموضوع بدراسة يعني بها أرقام. يعني مثلا صورة واحدة تستهلك طاقة تعادل نحو 60 ضعف ما تتطلبه إجابة نصية صغيرة مثلا بهذه الطريقة. ولذلك أما إذا حكينا على الفيديو لا، فهو أكيد يعني يتطلب كميات أكبر من الطاقة. يعني إذا بلغ معدل توليد 300 مليون صورة يوميا، فربما يعني أكو 318 جيجا وات بالساعة من الكهرباء بهذه الطريقة، اللي هي تكفي لاثنين ونص مليون شخص في أفريقيا. تجي تخيل هذا العبث شنو؟ أكو اثنين ونص مليون شخص في أفريقيا لمدة عام تكفيهم هاي الكهرباء. الله أكبر. والله دراسة فارقة تبين هيك شيء بسيطة. يعني وين خذتنا هي؟ خذتنا المنطقة. أقول إنسانيتكم يعني تحت المحك، إنه إحنا صحيح جاي نعبث، كنا نعبث يعني شجد نعبث احنا بالذكاء الاصطناعي. ها الطب لي قل له والله لبسني قميص، شو اسمه حتى انا مسويه، لبسني قميص غير لون القميص، غير مدري شنو، غير كذا. هي تتحدثنا بارقام دقيقة. تقول يعني هاي الصور اللي بتبلغ بالاخير، يعني انه اذا بلغ معدل توليد الصور 300 مليون صوره يوميا، وهذا شيء وارد طبعا، ها فهاي الكهرباء او هاي الطاقه اللي تستهلك لتوليد هذه الصور بالذكاء الاصطناعي هي بالحقيقه تكفي اكثر من مليونين انسان. مليونين انسان ممكن يستفيد من هذه الطاقه، هذول اللي قاعدين في جنوب افريقيا. وفوق هذا هذني الصور اللي سويهم بالذكاء الاصطناعي، أكو 134 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون اللي تتطلب بالحقيقة زراعة مليونين شجرة حتى تعوضها. الله أكبر. ولذلك وإضافة إلى استهلاك أكثر من 3 مليارات لتر من المياه، وهي هاي 3 مليارات لتر من المياه تدري تكفي كم إنسان؟ تكفي 400 ألف شخص في أفريقيا لمدة عام. هي جاي تركز على أفريقيا ليش؟
لين افريقيا بالضيم بهذه الطريقه. جاي تقول انتم جاي تطورون بهذه المجالات هنا وتستخدمونها احيانا للعبث للكذا للونسه للترويح عن النفس، بينما هذه الطاقه كان بالامكان ان تقدم الى اناس يعني يحتاجونها. هذه هاي مياه وهاي كهرباء وهاي امور كان يفترض انه هي بالحقيقه تقدم للناس المحتاجين.

طبعا لا يخفى على كثيرين انه من اكثر الاشياء اللي مقرونه بمواقع التواصل الاجتماعي هي النشر والتعليق والاعجاب والمشاركه، مو يعني اكثر شيء يصير في هذه المواقع هي هاي الاشياء، والنشر والتعليق ربما اكثر من النشر، يعني عدد التعليقات على كل منشور هي تبدي وتوضح بشكل عام كيف نتداول هذه المعلومة أو تلك، كيف نتعاطى مع هذا الخبر أو ذاك، الناس قابلة لو ما قابلة، راضية لو ما راضية، كذا إلى آخره. لكن إحنا بشكل عام لا نفرق، أو هناك من لا يفرق حتى أكون دقيق، بين إبداء الآراء أو بين المواضيع التي تتحمل رأيها شخصيا وبين المواضيع اللي ما تتحمل رأي شخصي. المواضيع ما تتحمل رأي شخصي، لذلك احنا إذا نريد نجيب معلومة منها أو حولها نروح لمن؟ نروح لصاحب لذوي الاختصاص. يعني ليس من المعقول مثلا أنه أنا أبحث عن حل لمشكلة اقتصادية بالعراق أخذ رأي أبو زينب أو أبو علي أو أبو محمد مثلا حتى يقول لي شنو، حتى يقول لي حل العراق من المأساة اللي جاي يمر بها العراق مثلا، ليس من المنطقي. لكن مرات نستأنس بالكلام يعني الذي يظهر هنا وهناك في التعليقات أو كذا أو في بعض المنشورات، لكن بالنهاية أنت حتى تأخذ رأي أو حتى الحكومة تأخذ رأي أو حتى مثلا ذوي الاختصاص يتحدثون بآرائهم علها تصل إلى الجهات المعنية ويأخذون به مثلا في وسائل الإعلام أو كذا إلى آخره. وهكذا مع بعض العلوم اللي هي علوم تخصصية، ليس من المنطق مثلا أنا أعلق على الدكتور يقول والله هاي العملية دكتور ناشرها، يعني لو شوية شوية هاي على الجهة اليمنى شوية يعني الجرح ما متعامل يا بشكل صحيح، شوية لو معمج العملية شنها؟ ها؟ لو رايح شوية منها زايد، لو شوية مغير الزاوية ما العملية مو حلوة دكتور والله لو تعيدها مثلا يعني مو من، هل من المنطقي؟ ليس من المنطقي، متفقين. وفي كل المواضيع بالحقيقة مرات تعليقاتنا احنا مرات يعني ما نعتقد او ما نظن او ما نشوفها هي شيء تبدو مضحك، بس هي مرات مضحك مو يم الموضوع، مو يم الموضوع. ولا تتوقع انه مرات التعليق الجارح او التعليق الخطر او التعليق المؤذي او التعليق الكذا هو من شأنه ان يعني ان يصدم الجميع، لا، ترى البداءة اكثر ما يكون منتشرة. ها؟ يعني مرات واحد يتوقع انه اذا مثلا اساء الى شخص أو أذى بجملة أو كذا يتوقع أنه هو فد شيء، يعني لا، ترى الإساءة أسهل شيء بالدنيا، وهو ببساطة يستطيع أن يمسح تعليقك ببساطة قبل حذف يعني بهذه الطريقة. لذلك احنا أحيانا نتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة مختلفة، ونرجو أن تكون مختلفة، ونريد لها أن تكون مختلفة حتى ما نتحول إلى المثقف الزائف. المثقف الزائف، هذا المثقف الزائف اللي راح نسولف عليه بعد الفاصل.

طبعا تتكلم الكاتبة كاميليا، أعتقد كاميليا حسن، عن كيف كان النموذج للمثقف في السابق في الماضي. تقول أن النموذج التقليدي للمثقف كان قائم على فكرة التفهم والتأمل والتمهل، ما مستعجل يعني، وحتى شنو، حتى يصل إلى مرحلة التحليل. يراد له شنو؟ يراد له أن يتمهل، لا يبدي رأيا مستعجلا يعني أو رأيا عجولا. وما كان مطالب بأن يقول رأيه ماذا في كل صغيرة وكبيرة حتى لو كانت مهمة. ليش؟ لأنه ما ينتظرون منه رأي بالأخير، يعني هو يبدي رأيه لكن هو يحتاج إلى نوع من الوقت. لكن الصمت الآن كما تتحدث، تقول الصمت الآن صار خروج عن اللحظة. ليش؟ لأن التدفق مستمر للآراء، ولذلك اللي ما يحكي رأيه وما ينشر وما يقول وكذا، الخوارزمية شي يسمونها تنساه، يعني حضور الرقمي يصير صفر مو موجود. ولذلك صار كثير من الناس إذا صار ترند لازم يسولف عنده، لازم يسولف رأيه. ليش؟ حتى ما يختفي، خصوصا صناع المحتوى أو المؤثرين أو الكتاب أو كذا أو المثقفين، لازم يقول رأيه حتى ما يكون خارج الصورة. لأن شعيط ومحيط قالوا رأيهم، أنا شو ما أقول، أنا شو تاني يعني، هو هيك يقول لك يعني أنا المهم كذا، شو تاني إذا كل الناس قالوا آراءهم، خلاص أبدي رأيي يعني بهذه الطريقة. لدرجة وصلنا إلى ما يسمى أو ما يصطلح عليه بأنه ماذا؟ بأنه رأي ساخن بين هلالين، رأي ساخن. شنو هذا الرأي الساخن؟ هذا في الغالب يتميز بأشياء. هذا الرأي الساخن حتى يكون الرأي ساخنا هو يتميز بأشياء. ما هي هاي الأشياء؟ هاي الأشياء هي الحدة، يكون حاد قطعي نهائي يقيني، حتى شنو، حتى يستطيع أن يجذب أكبر عدد من المنتبهين. لأن احنا عندنا هسه الآن، احنا سولفنا بيه مرة في حلقة كاملة، عندنا اقتصاد الانتباه. يعني أنت يمتى تصير مهم الآن؟ إذا الناس انتبهت لك، بغض النظر أنت جاي تقول شنو، جاي يسوي شنو، زين مو زين، حلو مو حلو، لائق غير لائق، المهم شنو، المهم أن تحوز الانتباه. حتى الخوارزمية تكافئ من شنو، من يحتفظ بالمنتبهين. يعني جد ما كان الفيديو مستفز ها ويحظى، هو ترفعه. ليش؟ لأن هو خل أكبر عدد من الناس يشوفونه حتى النهاية. هي تدري الخوارزمية أنه هذا الفيديو كان مستفز، إذا خلنا رفعه لأكبر عدد من الناس. المهم زين، شنو هذا الرأي الساخن بعد؟ هذا سريع الإنتاج، بسرعة بسرعة بسرعة نسوي هذا الرأي، ما يحتاج لسنوات أو أشهر طويلة. صياغته قوية نعم، ومثير وقطعي بهذه الطريقة، وهو تمت صياغته حتى ينال إعجاب الآخرين، وحتى ينال مجموعة، أو حتى يكون يعني يستهدف مجموعة منين، من الاصطفافات. مثلا تصير قضية لفئة معينة، أنا شنو؟ أنا أريدهم يصيرون وياي، أريد يعني أريد أجذبهم مثلا ها؟ أقول ذولي والله العقود يحتاجون تعيين، مثلا إعلامي أنا أنشر أخبار عن العقود، حتى شنو؟ حتى العقود يتابعوني. جاي تلاحظ؟ أتعاطف وياهم، يعني أظهر التعاطف وكذا إلى آخره، حتى بالأخير شنو؟ يعني أكو نوع من الاصطفافات. طبعا حتى القنوات تسويها، حتى أظل أنقل هاي الفئة، مو لأن بس أخبارهم مهمة، لأن هم هواي يعني بهذه الطريقة، أريدهم يجول لي أنا بهذه الطريقة. المهم بإثارة، نعم بإثارة، يعني مثلا مظاهرة وكذا، واحد طق واحد، يعني هاي حلوة هيك تخليه بالبداية، هوكي يسمون جاذبة بهذه الطريقة. المهم هاي آراءنا بالمواضيع أيضا بهذه الطريقة تنفذ وتنتج. وغالبا الرأي القطعي صاحبه يتحدث بثقة، حتى لو كان هو بالحقيقة ما يعرف شيء، أو ما يعني ما يمتلك الشيء الكافي الذي يؤهله لأن يكون يعني على هذه الثقة أو على هذه الدرجة من الثقة، ما عنده معرفة متخصصة بالأشياء. بينما الأشياء الجدية فهي مختلفة تماما، أكو بها نوع من التساؤل، أكو بها نوع من الشك. إذا أنت جدي، عندك يعني معرفة جدية بالحقيقة، عندك نوع من المراجعة للأشياء، صحيح أنت هسه عرفت وعندك أدلتك وعندك معلوماتك، بس أنت بعد ممكن بعد شهر تتغير، لذلك أنت مو قطعي، أنت مو نهائي، أنت دائما تميل إلى الأظن
وأعتقد وأشك وكذا وهيجي، مو قطعي، ما تقدم الأشياء هيجي كأنما خلص اليوم القيامة هاي معلومة صحيحة. لا، أنت تدري بينك وبين نفسك وما تريد تلزم نفسك، لذلك أنت ما تظهر للآخرين بمظهر شنو؟ بمظهر أنه أنت تقول حقائق قطعية نهائية، وإنما دائما تظهر أنه أنت تقول جزء من المعرفة احتمال يتغير باكر. هاي شنو؟ هاي التحليل الجاد اللي هو مو الرأي الساخن، التحليل الحقيقي اللي بيه احتمالات متعارضة أحيانا. فبينما كان يعني بالوقت اللي مثلا الرأي الساخن بيه شنو؟ بيجذب تفاعل وانتباه كذا إلى آخره، لكن الجانب الآخر ربما يعني لا يحظى بهذه النوعية من المنتبه.

جت ناسك. طبعا بما انه حكينا عن اقتصاد الانتباه، دراسات كثيره تتحدث عن انه الانتباه الان صار فرصه للربح، يعني ناس تربح فلوس هواي جدا من الميديا بسبب قدرتها على جذب المنتبهين. لان انت شلون تسيطر على السوق، ها شلون تعلن، شلون تصير يعني عندك رأس مال رمزي الا اذا كنت انت بطريقه او باخرى قادرا على ماذا؟ على ان تجذب انتباه الاخرين، وذلك اكو قيمه رمزيه للانتباه. بصرف النظر عن كونك تقدم ماده جيده او سيئه، بصرف النظر يعني احتمال ان الماده اللي تقدمها سيئه، بس انت قادر على جذب الانتباه، قادر على ان تقول الاشياء بطريقه ما تجذب المنتبهين. لذلك هذا موضوع كلش شائك وكلش مهم بصراحة. هناك دراسة أجريت على أكثر من 12 مليون تغريدة لأكثر من 7000 مستخدم. الباحثين وجدوا أنه المستخدمين اللي تلقوا إعجابات وإعادة نشر أكثر هم من عبروا عن غضبهم. شوف الناس بمن تهتم، تهتم بالغضب. جاي تلاحظ الناس ما تهتم بالمعرفة أو القيمة أو معلومة. يعني تخيل يطلع واحد مثلا فيديو اول شيء صيح يا جماعه، ها انت جوا تخلي تشوف هذا وين يوصل، ها بينما يطلع لك واحد مثلا يقول لك انت تدري عدد الاسماك بالمحيط الهادي ايش قد جوا الدوره، ها ايش عليه بعد الاسماك بعد اسماك الشط العالم ما اعرف. فالناس تتجه لمن تتجه صارت إلى اللغة الغاضبة. لذلك تجد مثلا كثير من صناع المحتوى هم محتواهم قائم عليه من على الغضب أو على السخرية أو على السخط. يعني يجي يقول ها ابن الحضارة مثلا، هذا صاحب المحتوى المشهور، هو محتوى قائم عليه من على السخط لأن هو عملة نادرة، عفوا عملة رائجة السخط الآن أو اللغة الغاضبة. الناس تكافئ اللغة الغاضبة، والخوارزمية ما تكافئ العمق الأفكار أو الأصالة أو كذا إلى آخره، وإنما تكافئ الرأي الساخن مثل ما حكينا. لذلك الغضب يعني هو يضفي شيئا من السخونة على الآراء، لأن أهم شيء بمنصات التواصل الاجتماعي هو هو هو التفاعل بهذه الطريقة، حتى يعني حتى تتم السيطرة على انتباه المشتركين. لأن هذا الأمر مو لعبة، هذا الأمر بإعلانات وبشركات وبمليارات الدولارات، يعني فأمر ليس هينا أبدا إلى أبعد الحدود.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم على إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس
2: هوى الناس مع علي الياسري.

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

لو اكتشفنا أنه الشخصية اللي قضينا الفيلم كلنا نكرهها عندها قصة ثانية، قصة تخليها تشوف نفسها على حق وتشوف الآخرين هم المخطئين. رحلة اليوم مع عالم تغيرت به صورة الشرير، وصارت السينما تعيد كتابة الأساطير وتحول شخصيات من رمز للشر إلى شخصية نشوفها من زاوية مختلفة. من الشر ننتقل إلى ممثل خلى الاختفاء خلف الشخصية فن بحد ذاته، دانيال دي لويس، الرجل اللي يرتبط اسمه بالأدوار الصعبة وبالانغماس الكامل بالشخصية. بعدها نصل إلى فيلم اليوم ستسيل الدماء، وإلى دانيال بلينفيو، رجل يطارد النفط والثروة والسلطة، حلقة عن الشر والتمثيل والطموح، وعن اللحظة اللي يتحول بيها الإنسان من مطارد للنجاح إلى أسير إليه. أحمد الزبيدي يحييكم مع حلقة جديدة من سينما تايم، فكونوا معنا.

0: المحور الأول عندما يصبح الشر وجهة نظر. بأفلام هوليوود الكلاسيكية يستخدمون الأشرار كأدوات سردية خالصة، محفزات للتوتر، عقبات بطريق البطل، استعارات مباشرة لمخاوف المجتمع. كانت الشخصية الشريرة تؤدي وظيفة محددة داخل القصة من دون عمق نفسي حقيقي، بس اليوم تحول الشرير من عنصر مساعد بالبناء الدرامي إلى محرك للسرد نفسه ومحوره الأساسي. ممكن نسأل عن سبب هذا التحول، هل هو نتيجة خيبة أمل متراكمة بصورة البطل المثالي وعدم واقعيتها؟ لو هو انعكاس العالم ما تكون الأخلاق بشيء مطلق، صارت قيمة نسبية تتغير من زمن إلى آخر، والقيمة اللي تعتبر اليوم عيب ممكن باكر تصير مقبولة وبعدها تصير محبوبة. لو صناع السينما أدركوا تناقضات السلطة ونفاقها ولقوا بالشخصيات الشريرة مرآة لهذا التعقيد، أيا كانت الأسباب فمنظور الشخصية الشريرة تحول إلى نافذة دقيقة على تناقضات العالم الحديث. فيلم الجوكر على سبيل المثال، آرثر فليك ما كان مجرد تهديد إجرامي، لكن إنسان سحق الفقر وإهمال المؤسسات العامة ومحاربة المجتمع. ما تصور انحداره للعنف كقدر محتوم، لكن كنتيجة لانهيار اجتماعي ونفسي يكشف شلون تصنع المدن وحوشها بإيدها. يدفع الجوكر المشاهد إلى تجربة قاسية ما كان يتوقعها لحظة دخوله قاعة العرض. راح يشارك البطل إحساس الاختناق، الإذلال المتكرر، الضغط الاقتصادي والإهمال الطبي. هنا الشر ما بقى مجرد، صار حالة شعورية يتماهى وياها المتلقي قبل البطل. المخرج ما يكتفي باستدرار العواطف، لكن يسحب المشاهد إلى قلب التجربة ويصير جزء من المشهد وقوة سردية إضافية، مو متفرج محايد. Even though it's breaking when there are clouds in the sky you'll get by what? If you smile through your fear and sorrow smile and maybe tomorrow
1: What's so funny? Freak!
2: Gotham has lost its way. What kind of coward would do something that cold-blooded? Someone who hides behind a mask.
0: فيلم الخيال الأمريكي Maleficent الصادر عام 2014 بطولة أنجلينا جولي بدور الشخصية الرئيسية، هو إعادة سرد حية لدور الشريرة فيلم الرسوم المتحركة الأميرة النائمة الصادر عام 1959. بقصة الأميرة النائمة قدمت الشخصية الشريرة نموذج للشر العبثي، ساحرة غامضة الدوافع، قاسية الأفعال، ما تحتاج إلى تفسير أو تبرير. لكن الفيلم أعاد تقديم الساحرة الشهيرة باعتبارها ضحية للخيانة والتلاعب السياسي والدمار العاطفي، وهذا التحول كشف عن تعطش ثقافي القصص ما يولد بيها الشر بشكل فطري، لكن يتم صناعته من خلال الانتهاك والقمع وكسر الثقة. ينبع تحول Maleficent من اعتداء رمزي على الإرادة والأرض والوفاء. اللعنة اللي ألقتها ما صدرت عن خبث متجذر بشخصيتها، لكن عن صدمة عميقة. وبهاي الطريقة أعادت ديزني تعريف الشر كجرح نفسي والانتقام باعتباره تعبير عن الألم مو عن سادية. إعادة ترتيب أدوات القوة داخل القصص الخرافية، ما بقت الشخصية الشريرة مجرد أداة للتلقين الأخلاقي أو ما يعرف دراميا بالتطهير، لكن تحولت إلى بطلة تواجه تناقضاتها الداخلية، ويشجع الفيلم المشاهد على إعادة النظر بالقصص التقليدية ورؤية العالم من خلالها. فيلم زاحف الليل هو فيلم إثارة وجريمة أمريكي صادر عام 2014، بطولة جيك جلينهول اللي يقدم دور شاب طموح ومضطرب نفسيا يدخل عالم الصحافة المستقلة بلوس أنجلوس، يصور الحوادث والجرائم ويبيعها للقنوات بدم بارد. إذا كانت أفلام الجوكر وماليفيسنت تناولوا الشر من زاوية التعاطف مع شخصيات الأبطال، ففيلم زاحف الليل قدمه ببرود قاسي وخالي من أي محاولة للتبرير. شخصية لو بلوم اللي جسدها جيك جلينهيل ما تم تقديمه باعتباره مريض نفسي أو مجروح جرح اجتماعي، لكن كنتاج مباشر للنظام الرأسمالي. شخصية انتهازية بلا رحمة ما تتردد باقتناص أي فرصة مهما كان ثمنها الإنساني. تكمن قوة زاحف الليل أنه ما يدفع المشاهد إلى التعاطف ويا البطل ولا النفور المباشر منه، لكن يعيش داخل منظورة للعالم، الرؤية القائمة على ثقافة الاستغلال وشعارات التنمية الخداعة والعلاقة الوثيقة بين الجريمة والإعلام. هنا ما ظهر الشر كسمة فردية بقدر ما هو نظام كامل يشتغل بكفاءة. لو بلوم مو شرير لأنه اختار الشر، لكن لأنه العالم اللي يتحرك داخله يكافئ على هذا العمل. بكل خط يتجاوزه التلاعب بمسرح الجريمة، استغلال الضحايا وتعريض حياة الأبرياء للخطر يقابل صعود مهني ومكافئة، يعني بعالم ما يعاقب الشر لكن يحوله إلى استثمار ناجح.

0: is evil in this world.
1: Hatred and revenge.
2: الأمثلة المذكورة من يتعامل وياها كتجارب معزولة هي إشارة إلى تطور سردي عميق، وهو انهيار ثنائية الأخلاق بالسرد القصصي المعاصر لعدة أسباب، منها ضغوط الاجتماعية والاقتصادية، ميل السرد القصصي الحديث التصوير الصراع الداخلي، وهاي مواضيع يجسدها الأشرار بشكل أكثر دراماتيكية من الأبطال. صار التعامل ويا الشخص الشرير كمرآة اجتماعية، العامل المشترك اللي يجمع بين الأبطال المذكورين مو ظلامهم ولكن تمثيلهم للواقع. كل واحد منهم يمثل قلق مختلف متأصل بالحياة المعاصرة، الفقر والهجر عند الجوكر، الانتهاك والصدمة عند ماليفيسنت، الاستغلال الرأسمالي والانهيار الأخلاقي بزاحف الليل، ودور الشرير تحول من تهديد البطل إلى كشف الآليات الخفية للمجتمع من ضغوط، إخفاقات، تناقضات تشكل حياتنا المعاصرة، والشخص الشرير هو تجسيد للقوة الخارج عن السيطرة. هيمنة المنطقة الرمادية الأخلاقية صار توجه فلسفي يتبنى صناع الأفلام، كذلك الاستوديوهات والمنصات اللي يتمولهم، وهذا بالحقيقة تطور إبداعي أقرب للواقع. الغموض هو جوهر الحقيقة الإنسانية، الثنائيات القديمة للفضيلة والرذيلة، هاي أوصاف غير دقيقة للأشخاص اللي نشوفهم بحياتنا اليومية. المنطقة الرمادية تسمح للشخصيات أن تكون متناقضة، من دفعة، متضررة، فاسدة، من دون ما تختزل إلى مجرد رموز، يعني الأفراد هم نتاج أنظمة.

0: المحور الثاني دانيال دي لويس، الانصهار في الأدوار. صعب نلقي خيط واحد نختصر به مسيرة دانيال دي لويس، لأنه ممثل يعيش الفن كحياة كاملة مو مجرد حرفة. هو الفارس الهادئ اللي حاز تكريم الملكة بلقب السير، الناسك السينمائي اللي يبتعد عن الأضواء حتى يعيش بعزلته الإبداعية، والعبقري المتحول اللي يذوب بشخصياته قبل وأثناء وحتى بعد التصوير. بين الموهبة والانضباط، بين الصمت والعمق، صنع دي لويس أسطورته الخاصة، أسطورة ممثل يختار أدواره مثل ما يختار الناسك طريقة بالجبل. نادر الظهور، بس كل رجعة إليه تعتبر حدث فني يترك بصمة ما تنمحي. هو السير دانيال مايكل بليك دي لويس، المولود عام 1957، واحد من أهم الممثلين بتاريخ السينما العالمية. يعتبر حامل الرقم القياسي بالحصول على 3 جوائز أوسكار كأفضل ممثل بدور رئيسي، بالإضافة إلى عدد كبير من الجوائز، 4 جوائز بافتا، 3 جوائز من نقابة ممثلي الشاشة، وجائزتين جولدن جلوب.
1: That's why I'd like to get the 13th Amendment through the House and on its way to ratification by the states, wrap the whole slavery thing up forever and I as soon as I'm able. Now, end of this month.
2: I don't need a fucking psychology lesson.
1: It does concern me. It concerns me very much, Cyril, because it's hurt my feelings. It's hurt my feelings.
3: What the hell does that mean, sir?
1: I'll not crawl around in the fucking gutter for him.
4: My death is a great honor to the Huron. Take me.
0: انولد دانيال بلندن داخل بيت مملي بسحر الفنون. والده كان شاعر بارز، ووالدته ممثلة تنتمي لعائلة فنية عريقة. بس ابن هالعائلة المثقفة والراقية عاش طفولة صعبة بحي غرينتش بلندن. واجه تنمر من زملائه بسبب خلفيته الدينية وطريقته الراقية بالكلام والتصرف، وهذا الشيء دفعه حتى يتعلم لهجة الحي وحركاته حتى يندمج وياهم. ووصف لاحقا هاي التجربة بحياته كأنه أول دور تمثيلي حقيقي إليه. سنوات المراهقة تحول دي لويس إلى فتى متمرد كثير المشاكل، تورط أحيانا بسلوكيات متهورة، وكان يدور على ذاته وسط ضياع البدايات. وبسبب هالسلوك أرسل والده إلى مدرسة داخلية بمقاطعة كنت، وهناك تعرف الأول مرة على 3 أمور راح تتحول إلى شغفة دائم: النجارة والتمثيل وصيد السمك.
5: I can't listen to this anymore. I can't accomplish a goddamn thing of any human meaning or worth until we cure ourselves of slavery and end this pestilential war.
0: المخرج بول توماس أندرسون من يتحدث عن دانيال دي لويس يوصفه كالتالي: يقول هو ما يؤدي الشخصية لكن يتحول لها بالكامل، ما يقلدها أو يتقمصها لكن يعيشها لآخر خلية بجسمه. وهذا يخلي شغلي وياه كمخرج أسهل، لأن الشخصية تكون حاضرة قدامي بكل تفاصيلها. وهذا يختصر جوهر منهجية دي لويس التمثيلية اللي يميزته عن غيره. ارتقى إلى مصاف كبار الممثلين إلى جانب مارلون براندو، والاثنين يجمعهم اتباع أسلوب التمثيل المنهجي Method Acting. الاثنين ما يكتفون بالأداء أمام الكاميرا لكن يعيشون الشخصية حتى خارجها. ويمكن البعض يشوف بهالمنهج نوع من المبالغة لو استعراض، بس حالة دي لويس هو إيمان حقيقي وضرورة الصدق الكامل بالأداء. فيلم قدمي اليسرى My Left Foot عاش تجربة شخصية بالكامل، قضى فترة التصوير كلها على كرسي متحرك وتعلم الرسم بقدم اليسرى. ما سوى هذا الشيء حتى يحصل على جائزة أو شهرة، لكن الأصالة بالنسبة إلى واجب فني وأخلاقي. اللي يميزه فعلا هو حسه العالي بالتفاصيل، كل حركة وكل وقفة كل نفس محسوب عنده حتى يعكس الحالة النفسية للشخصية. لذلك كانت أدواره دائما غنية بالعاطفة والصدق، وقادر على إيصال الألم والهوس بدون أي افتعال. يمكن هذا الانغماس الكامل بالأداء هو اللي خلاه يسعى للعزلة والاستراحة أو يتوقف عن التمثيل لفترات طويلة نسبيا، لأن التوغل بحياة الآخرين يرهق الموهبة ويستنزف الروح، ويخلي الرجوع للذات رحلة صعبة بكل مرة. لذلك فترات انقطاع عن السينما ما كانت تمرد عن المهنة، لكن وسيلة حتى يحافظ على توازنه الداخلي، ويحتاج وقت طويل للتفكير والتحضير قبل أي دور جديد، لأن يعني الانتقال السريع بين الشخصيات يضعف الموارد الداخلية عنده اللي يستمد منها طاقته الإبداعية.
6: This is Christy Brown, my son, genius.
7: A story of remarkable ingenuity becomes a triumph of the human spirit. My Left Foot, the true story of Christy Brown.
8: Go on, Christy. Go on, make your mark.
7: Born into a stricken body, Christy Brown made himself heard.
9: I don't fight cripples.
7: Within his world of pain and despair, he discovered the power of love and beauty.
9: Christy is simply a great painter, full stop.
7: My Left Foot. Starring Daniel Day-Lewis in a landmark performance.
0: تحضير الدورة فيلم The Last of the Mohicans عام 1992 تدرب على رفع الأثقال، ترصد الحيوانات بهدف اصطيادها، تعلم صناعة القوارب، استخدام الأسلحة، قضى شهر بغابات نورث كارولانيا لاختبار حياة الهنود الأمريكيين، وبعد انتهاء التصوير اضطر إلى تناول عقاقير مهدئة للشفاء من الإرهاق النفسي من صعوبة التصوير. أما دور الفيلم In the Name of the Father خسر من وزنه حوالي 14 كيلو وحافظ على لكنة إيرلندية طوال مدة التصوير، أمضى وقت طويل داخل زنزانة السجن، وطلب من فريق العمل أن يرموه بالمي البارد ويعنفوه لفظيا. فيلم عصابات نيويورك تحول إلى زعيم عصابة دموي بكل ما تحمل الكلمة من قسوة. لعب دور بيل ذا بوتشر، بيل الجزار، تدرب على أيدي لاعبين بالسيرك، علموه رمي الخناجر، وكان يستمع إلى أغاني معينة حتى يحافظ على مزاجه العصبي خلال التصوير. واللي شايف الفيلم أكيد يتذكر اللقطة الشهيرة اللي ينقر بيها على مقلة عينه، وكانت المقلة مغطاة بزجاج اصطناعي، لكن بحد ذاته هو الحركة والعمل مو سهل من تضربها بطرف الخنجر بدون أن يرمش. حرفيا لقطة صعبة ومذهلة وكانت حقيقية ونتاج تدريب طويل.
10: That, my friends, is the minority vote. Now you tasted my mutton. How do you like it, huh? Look, I want you to see this. This is you, right here. Notch 45, you Irish bug bastard.
0: Film Lincoln أدى به دور واحد من أهم رؤساء الولايات المتحدة خلال الحرب الأهلية الأمريكية، هازم الكونفدرالية، ولاعب دور رئيسي بإلغاء العبودية، ألا وهو الرئيس إبراهام لينكولن. استغرق التحضير لهذا الفيلم عام كامل، قرأ دي-لويس أكثر من 100 كتاب عن الرئيس الأمريكي، وتعمد يقلد صوته ولكنته داخل المواقع وخارجها طيلة فترة التصوير. عام 2017 لعب دي-لويس دور الخياط رينولد وودكوك، غرق بالشخصية، اتعلم الحياكة، حتى خاط فستان بنفسه أهدال زوجته ارتدته لاحقا. ذكر مقابلة صحفية أنه قبل تصوير الفيلم ما كان مخطط يتوقف عن التمثيل بعده. يذكر أنه هو والمخرج كانوا يسولفون ويضحكون قبل الفيلم بطريقة طبيعية وتلقائية، لكن من يبدي التصوير تحولت العلاقة بيناتهم إلى جدية، واستغرقوا بحزن عميق أثناء تنفيذ الفيلم. يروي فيلم فانتوم ثريد حكاية رجل مهووس بعملية الإبداع والابتكار، وهذا أحد ملامح شخصية دي-لويس. كان يحتاج إلى مساحات طويلة بعيدا عن التمثيل، خصوصا بعد الأدوار الثقيلة اللي كان يعيشها بعمق شديد. بعد فانتوم ثريد وصل الأمر إلى قرار أكثر حسم، أعلن عام 2017 اعتزال التمثيل، وكان هذا الاعتزال مو نهائي. صح استغرق سنين طويلة أخذت منه 8 سنوات إلى أن قرر يعود للشاشة وهي فيلم شقائق النعمان أنيمون عام 2025، هاي المرة إلى جانب ابنه رونان اللي كتب الفيلم وأخرجه.
11: These years, the isolation.
12: This is it. This is my life.
11: I've seen my share of lost souls,
12: brother.
11: I'm beyond your reach, Jem.
12: No.
11: The invisible man. Ray Stoker. How long was it, brother? When you went limping off into the woods.
0: بعد ما حكينا عن شخصية الشرير بالسينما وشلون تغيرت صورتها من مجرد شخصية شريرة إلى شخصية أكثر تعقيد، ودخلنا إلى عالم واحد من أبرز الممثلين اللي عرفوا يجسدون هالشخصيات، دانيال دي لويس. فيلم اليوم راح يكون خلاصة المحور الأول والثاني. فيلمنا المختار هو ستسيل الدماء، بطولة دانيال دي لويس بدور دانيال بلينفيو. شلون قدر دانيال يحول هالشخصية إلى أداء استثنائي؟ هذا الفيلم راح يكون حكاية عن العائلة والإيمان، السلطة والنفط. راح نحاول نكتشفها بمراجعة اليوم بعد هذا الفاصل.
13: Ladies and gentlemen, I've traveled over half our state to be here tonight. I couldn't get away sooner because my new well was coming in at Coyote Hills and I had to see about it. Ladies and gentlemen, if I say I'm an oil man, you will agree. I'm a family man. I run a family business. This is my son and my partner, H.W. Plainview.
14: You boys are a regular family business.
13: Now, you have a great chance here.
0: فيلم There Will Be Blood، فيلم درامي تاريخي ملحمي أمريكي، صدر عام 2007. شارك بإنتاجه وكتابته وإخراجه بول توماس أندرسون، وهو مقتبس بشكل فضفاض عن رواية النفط أويل للكاتب أبتون سيكلر. الدور أحداث الفيلم حول دانيال بلينفيو، عامل منجم فضة تحول إلى رجل أعمال نفطي وانطلق برحلة بحث شرسة عن الثروة خلال طفرة النفط بكاليفورنيا أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20. حقق الفيلم إيرادات حوالي 76 مليون دولار أمريكي عالميا ونال استحسان النقاد. تم تصنيفه بواسطة المجلس الوطني للمراجعة ومعهد الفيلم الأمريكي والجمعية الوطنية النقاد السينما ضمن أفضل 10 أفلام لعام 2007. تم ترشيح الفيلم ل8 جوائز أوسكار، أفضل فيلم ومخرج وسيناريو مقتبس، مونتاج وأفضل تصميم إنتاج، وأفضل مونتاج صوت. فاز باثنين منهم، أفضل ممثل كانت حصة دي لويس، وأفضل تصوير سينمائي حصل على العديد من الجوائز الأخرى. صدر الفيلم قوائم عديدة لأفضل أفلام العقد الأول من الألفية، وكان أفضل أفلام أندرسون تقييماً لغاية الصدور فيلم معركة تلو الأخرى عام 2025.

0: من الأشياء اللي صورها الفيلم بشكل رائع البواكير الأولى لصناعة النفط، شلون كانت عمليات الحفر، الاستخراج، النقل تعتمد على أدوات بسيطة وإمكانات محدودة قبل ما تتطور الصناعة تدريجياً وتوصل اليوم إلى معدات وتقنيات من أكثر التقنيات تعقيداً بالعالم. الفيلم يخلينا نشوف هاي المرحلة من بداياتها، نشوف الحفر، نشوف محاولات الوصول للنفط وطريقة استخراجه ونقله وسط ظروف صعبة ومعدات بدائية جداً. شلون نراقب ولادة صناعة راح تغير شكل الاقتصاد والمجتمع بالكامل، لكن أندرسون ما اكتفى بتصوير الجانب الاقتصادي من النفط، برز خلال الأخطار اللي كانت ترافق عمليات الاستخراج العمل بالحقول النفطية كان محفوف بالمخاطر، وأي خطأ أو حادث ممكن يتحول خلال لحظات إلى كارثة يكلف العامل حياته ويترك إصابات جسيمة. وهذا نشوفه بوضوح بالحادث اللي تعرض له ابن دانيال HW واللي فقد خلاله حاسة السمع. الحادث هنا ما يمثل مجرد مأساة إنسانية ضمن القصة، لكن يذكرنا بثمن هاي الصناعة، بأن الثروة اللي يسعى لها دانيال وراها كلفة بشرية أيضا. وهنا الفيلم ينجح بشيء مهم جدا، يخلينا نشوف النفط كقوة تصنع الثروة وبنفس الوقت تحمل وياها خطر الموت والخسارة.
1: My son is a healer and a vessel for the Holy Spirit. He has a church.
2: You will be cast up and the rest back to perdition.
3: I'm fixed like no other company in this field. I have a string of tools ready to put to work. That's why I can guarantee to start drilling and to put up the cash to back my word. I assure you, ladies and gentlemen, no matter what the others promise to do, when it comes to the showdown, they won't be there.
0: شخصية دانيال بلين فيو من يظهر بالمرة الأولى بالفيلم نشوفه بقاع بئر عميق وحيد وسط صحراء شاسعة، والصورة وحدها تختصر الكثير من شخصية هذا الرجل، العزلة، القسوة، الإصرار على الوصول إلى هدفه مهما يكون الثمن. لكن بنفس الوقت البطل شخصية شديدة الغموض، نشوفه بمعظم المشاهد، نسمع صوته ونعرف أهدافه، ومع ذلك تبقى حياته الداخلية غامضة بالنسبة إني. أندرسون يتعمد حجب الكثير من المعلومات المتعلقة بماضيه، دوافعه، مشاعره، لذلك يصير فهم بلين فيو قائم على أفعاله أكثر من أقواله. من المشهد الأول تقريباً يقدم الفيلم مفتاح مهم لهاي الشخصية، من يسقط البطل داخل البير وتنكسر رجله ويصير الخروج بالنسبة إليه مهمة شبه مستحيلة، مع ذلك يحرص قبل لا يغادر البير ياخذ عينات من الصخور. هذا ينطينا مؤشر مهم جدا على أنه الألم الجسدي بالنسبة إليه يجي بالمرتبة الثانية أمام أهدافه وحلمه بالوصول. يطلع من البير، يمشي المسافة طويلة وهو مصاب، مباشرة ينتقل المشهد إلى المختبر وعملية تحليل العينات، فما شفنا شلون عالج رجله وشلون تجاوز هذا الألم، لأن هاي التفصيلة مو مهمة بالنسبة للبطل، المهم هو العينات وشنو تحتوي. علاقته بالآخرين تكشف جانب مهم من شخصيته. بلين فيو مصاب بالبارانويا، جنون الارتياب، شديد الشك بكل الناس اللي حواليه، يتعامل ويا العالم باعتباره مساحة للمنافسة والخداع. وهنا صير شخصية بلين فيو أكثر من مجرد رجل يشتغل بمجال النفط، ممكن قراءة الشخصية بوصفها صورة قاتمة للرأسمالية الصاعدة بداية القرن العشرين وللحلم الأمريكي من يتحول الطموح إلى رغبة مفتوحة بالسيطرة والامتلاك.

0: أكو مشهد مهم يعرض به أحد الأثرياء على البطل شراء آبار النفط اللي اكتشفها مقابل مبلغ ضخم جدا. الجملة تكشف أنه المال ممكن يمثل وسيلة أكثر من كونه غاية. عملية الصعود نفسها هي اللي تمنح الطاقة، تنقيب، المنافسة، الاستحواذ، التوسع، إثبات التفوق، كلها أنشطة تمنح البطل سبب للاستمرار. ومن يذكر الرجل إمكانية أن يهتم بلين فيو بابنه، هنا يتفجر غضبه. الاقتراب من حياته الخاصة والشخصية يصير أكثر من استفزاز بالنسبة إليه. علاقتي بيك مجرد حديث عن العمل وتنتهي، مو من حقك تتجاوزها. وهنا يبدي الفيلم بكشف طبقة أعمق من شخصية البطل. وراء هذا رجل النفط القاسي توجد علاقة معقدة جدا في فكرة العائلة. كلين فيو يحمل داخله صورة قديمة البيت من طفولته، يتذكره باعتباره أجمل بيت شافه بحياته، ويحكي عن حلم قديم بامتلاك مثله ويعيش به ويكون لأطفال يلعبون حواليه. لكن من يسأله هنري إذا كان يقدر يبني بيت يشبه هذا البيت اللي بباله، يرفض الفكرة وينتابه شعور حاد من الاشمئزاز. هاي المفارقة تكشف شيء أساسي بشخصية البطل، إنه يحمل حنين للعائلة والوقت نفسه يخاف منها، يرغب بالقرب ويهرب منها من الصير حقيقة. لذلك ممكن النظر إلى رحلته نحو الثروة باعتبارها وسيلة للهروب من مساحة عاطفية مؤلمة. كل ما ازداد انشغاله بالنفط والمال والسيطرة ابتعد أكثر من مواجهة حزن قديم. علاقته بابنه بالتبني تكشف أيضا جانب مختلف منه. بالبداية يكون الطفل جزء من مشروعه، وسيلة لبناء صورة رجل العائلة أمام المستثمرين وأصحاب الأراضي، لكن مرور الوقت تصير بينهم علاقة عاطفية حقيقية. ومشكلة بلين فيو يواجه صعوبة بالتعامل ويا هاي المشاعر الناشئة من هاي العلاقة. واحد من أكثر المشاهد إثارة لحظة وداع ابنه محطة القطار، تصير ثقيل عليه، يختار الهروب منها، يغادر من دون أن ينظر خلفه، وكأنه يهرب من الجانب العاطفي اللي حاول طوال حياته دفنه بداخله. بعدها تظهر شخصية هنري، الرجل اللي قدم نفسه باعتباره شقيق بلين فيو. وجوده يمنح دانيال شعور بالانتماء، كأنه وجوده عادة إلى الحياة، وكأنه الرجل وجد أخيرا شخص يشعر اتجاهه برابطة الدم. هاي العلاقة مهمة جدا لفهم شخصية بلين فيو. هاي اللحظة تكشف أنه خلف القسوة مساحة عاطفية كبيرة ظل الرجل يحاول إخفائها، وهي اللحظة اللي شفنا بيها دموع تسيل.
1: We'll offer $150,000 for full title.
2: When do we get our money, Daniel?
3: I look at people and I see nothing worth liking.
4: Don't bully me, Daniel, please!
3: I see the worst in people.
5: We have a sinner with us.
4: Get out of here, devil!
3: I have a competition in me. I want no one else to succeed. I can't keep doing this on my own.
0: الصراع بين دانيال بلين فيو وإيلاي سانداي يمثل صراع بين قوتين أساسيتين بالمجتمع الأمريكي، رأس المال والدين. بلين فيو يمثل رأس المال، النفط، الثروة، التوسع، الملكية والقوة الاقتصادية. إيلاي سانداي يمثل الدين، الكنيسة، الإيمان، الخطاب الروحي والتأثير على المجتمع. كل واحد بيهم يستخدم القوة تحقيق النفوذ، واحد يستخدم المال وواحد يستخدم الدين. والمفارقة أنه اثنينهم رغم اختلاف أدواتهم يشتركون بالرغبة بالسيطرة وحب المال. النفط بالنسبة لبلين فيو يتحول إلى وسيلة للهيمنة، والدين بالنسبة لإيلا يتحول أحيانا إلى وسيلة لإثبات السلطة. كل واحد منهم يريد يثبت للثاني أنه الأهم والأقدر والأقوى بالمجتمع، وينتهز الفرصة للحط من الآخر بأقرب فرصة. تستمر هاي الخصومة على طول الخط الأساسي للفيلم، وتتجلى بالمشهد الأخير حين تسيل الدماء فعلا. الفيلم ما يقدم واحدهم باعتبار الطرف الأخلاقي بمواجهة الطرف الآخر اللا أخلاقي، لكن يقدم الشركة وجهة نظر الشخص الشرير إلى قصته اللي ممكن نفهمها ونفهم دوافعه وشخصيته اللي خلته يكون بهذا الشكل. ممكن قراءة There Will Be Blood باعتباره رحلة تنقيب، لكن النفط هنا يمثل طبقة واحدة بس من الحكاية، يمثل طبقة واحدة فقط من القصة. دانيال بلينفيو يحفر الأرض يبحث عن الثروة، والفيلم يحفر بالمقابل داخل شخصيته، يبحث عن الإنسان المختبئ خلف هاي القسوة. نشوفه ببداية الفيلم داخل البير، وحيد ومصاب لكن مصمم على الوصول إلى الهدف، ونشوفه بنهاية الفيلم بالمشهد الأخير داخل قصره محاط بالمال والسلطة وأيضا وحيد. بين الصورتين تتغير حياته بالكامل، لكن تبقى العزلة هي الخيط اللي يربط البداية بالنهاية.

0: السينما دائما تخلينا نشوف الإنسان من زاوية مختلفة وتطرح أسئلة يمكن ما لها إجابة واحدة، وهنا يكمن سر جمالها وجاذبيتها. وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. هذا أحمد الزبيدي يحييكم برفقة الزميل المخرج مصطفى نزار والزملاء في الإشراف والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، على أمل اللقاء بكم مع حكاية جديدة من عالم السينما في الأسبوع القادم.
1: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

0: في البصرة يمتزج سواد النفط ببياض أحلام الناس. تقف المدينة اليوم أمام مرآة الأرقام القاسية، تلك الأموال المعلقة في دهاليز الموازنات، والمشاريع التي تنتظر لمسة الضوء بين أروقة الوزارات، كلها تحكي قصة ثغر يمنح الكثير ويعيش تحت رحمة وعود مؤجلة. في هذا التقرير الإذاعي نفتح النافذة على أصوات المسؤولين والخبراء لنقف على حقيقة الأزمة المالية التي تخنق شرايين البصرة. البداية تأتي من لغة الأرقام والحسابات المتراكمة، حيث تضيع مليارات الديون ومستحقات البترودولار في دهاليز الموازنات. نتابع تفاصيل المظلومية بصوت رئيس اللجنة المالية الدكتور شكر العامري.
1: احنا نطلب اكثر من 43 تريليون دينار عراقي منذ سنة 2010 لغاية سنة 2022. انا اليوم كرئيس للجنة المالية والإدارية في مجلس المحافظة تم حساب هذا المبلغ، هو يعتبر ما متبقي من موازنات للسنوات الماضية، مثلا موازنة أي سنة معينة ما تستكمل، ما تعطى البصرة كل حقوقها، مثلا يعطى 50% 30% 60%، فبالتالي ما متبقي من هذه الموازنات تم حسابه وجمع هذا المبلغ، يضاف إلى أموالنا من البترودولار استحقاقاتنا أيضا هي لا تعطى بالكامل، إما أن تعطى جزء قليل أو إذا أعطي المبلغ كاملا فلا يعطى على مدار السنة، بالتالي أكو مشكلة هنا. يعني هسه مثلا من شهر السابع للعام الماضي لغاية الآن لم تعطى البصرة حقوقها من البترودولار، إذن تجمع المبالغ تكون بشكل كبير.
0: وعلى مستوى البنية التحتية والمدارس تبرز أزمة الأبنية لتفرض واقعا صعبا في مركز المدينة والأقضية. تشرح لنا الواقع رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
2: نقص التخصيصات المالية ألقت بظلالها على المحافظة وحتى على العراق كله، توقفت عندنا المشاريع خاصة المشاريع الأبنية المدرسية، كان عندنا تمويل وحيد هو عن طريق المنافذ الحدودية، ولكن مع الأسف توقف التمويل وربطه أيضا بالموازنة من شهر السابع، يعني أيضا ما عندنا تخصيصات. احنا عندنا المشكلة النقص الحاتوة في مركز المحافظة، قد البعض يستغرب، عندنا أكثر المدارس الموجودة في مركز المحافظة هي مدارس أهلية مع الأسف، مدارس الحكومية قليلة جدا وأكثرها متهالكة، وقسم كبير من عتها تم إخلاءها وتحويلهم إلى دوامات ثلاثية أو نقلهم إلى مناطق بعيدة عن واقع سكن أبنائنا الطلبة. لذلك وعدنا أيضا بعض الأقضية والنواحي، خاصة النواحي المناطق النائية أو النواحي الحدودية مع باقي المحافظات مثل الثغر، مثل قد يكون بخور الزبير، بعض مناطق شط العرب. لذلك نتمنى أن تقر الموازنة سريعا من أجل أنه ترى النور إن شاء الله خطة الأبنية.
0: أما شرايين المشاريع وتوقف تمويل المنافذ فيهدد مئات المشاريع المقرة بالتعاطي. نتابع قراءة هذا الشلل الخدمي مع عضو مجلس المحافظة السيد صباح البزوني.
3: الأزمة المالية خانقة جدا على العراق بشكل عام وأيضا البصرة ومشاريعها، باعتبار بأن هناك إقرار للمشاريع، وزارة التخطيط لحد الآن لم تقر هذه المشاريع باعتبار عدم وجود السيولة المالية، بعدم إقرار موازنة 2026 من قبل البرلمان، لا سيما بأنه كان هناك إقرار لخمس سنوات ثلاث سنوات سابقا بال 25 حد ال 25. اليوم عدم إقرار موازنة في مجلس النواب يخليك بالنسبة تعمل على 1 على 12، وأيضا بالنسبة إلى عدم وجود الأموال، اليوم الدولة تعاني حتى من تأمين الرواتب بشكل كامل لهذه السنة في ظل مضي خرمز وغلق مضي خرمز، وبالتالي بالنسبة للأحداث اللي جرت في هذه المنطقة أكيد بأنه تلغى بآثارها على العراق، بالتالي المشاريع راح تتوقف من خلال بأنه عدم وجود السيولة المالية. أيضا بالنسبة إلى تفاقم المشاكل حول المشاريع المستمرة، المشاريع الجديدة ممكن راح تتوقف بالكامل.
0: الأزمة المالية الكبيرة تتزامن مع شلل تمويل المنافذ الحدودية وتجميد مئات المشاريع المقررة لعام 2024 في أروقة الوزارات، مما يعطل الخدمات في الأقضية والنواحي. يستمر معنا في القراءة الدكتور شكر العامري.
1: نعم البصرة أمام أزمة مالية وأزمة مالية كبيرة. لحد الآن أيضا المنافذ تقريبا لا يوجد، ما موجودة خلال صار 3 أشهر إلى 4 أشهر، الأموال المنافذ لم تصرف إلى محافظة البصرة، واللي هي تعتبر الشريان الرئيسي للمحافظة اللي ممكن تمشي معاملاتها وبعض المشاريع البسيطة خلينا نقول. فهذه توقفت وتوقفت الموازنات. أيضا إحنا موازنة 2024 صادقنا على 397 مشروع، لحد الآن لم تصادق من قبل وزارة التخطيط ولم تمول من قبل وزارة المالية. فهذه هي كلها مشاريع بها خدمات للناس بالقطاعات كافة المختلفة. بالنتيجة راح تتأخر عندنا المشاريع، تتأخر عندنا إنجاز الخدمات للمواطن، المواطن يشعر أنه عدم الاهتمام به. إحنا لا سيما أنه هذه المشاريع أكثر من 37% هي إلى الأقضية والنواحي، بالنتيجة لا تزال الأقضية والنواحي تعاني في المحافظة.
0: وفي ختام تقريرنا، تتجه الأنظار صوب ممثلي المحافظة في البرلمان لتوحيد الصفوف وانتزاع الموازنة، بينما تقع مسؤولية استمرار الإعمار حاليا على عاتق المقاولين بجهودهم الذاتية. الكلمة الأخيرة تضعها رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
2: أطلب من الأخوة السادة النواب الموجودين حاليا يعني في البرلمان العراقي، عندنا 25 نائب، نتمنى من حضراتهم بأن يرتقون بمسؤولياتهم ويعملون بصلاحياتهم، اللي هي أولا رسم سياسة عامة للبلد، المطالبة بإقرار الموازنة سريعا، وخاصة نواب البصرة نريد منهم توجه وتوحد بالآراء من أجل الضغط على الحكومة الاتحادية أنه الإقرار جداول الموازنة وإرسالها إلى البرلمان من أجل دراستها والتصويت عليها، وخاصة البصرة اللي انحرمت من كل تخصيصاتها المالية، البترول دولار احنا اكثر من 43 او 45 تريليون. البصرة تطلب، والسيد المحافظ اقام دعوتين ضد وزارة المالية. ايضا عندنا المنافذ قلنا متوقفة من شهر السابع، عندنا الموازنة سنتين ما مستلمين. رغم هذا نشوف اكو نسبة عمل، نسبة انجاز في بعض المشاريع وبعض الابنية، هذا يعني بجهود المقاولين الاخوان، رغم انه يطلبون من سنوات عديدة او يعملون بالاجل يعني من اجل تسيير العمل في هذه المشاريع.
0: بين ميزان مستحقاتها الغائبة وعجلة مشاريعها التي تدور بالآجل، تظل البصرة بانتظار فجر منصف يعيد لها بريقها. القضية هنا تتجاوز نقص الأموال لتصبح حكاية أرض تفيض بخيراتها على الجميع ولا تنال سوى قائمة من أمنيات معطلة.
4: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر، وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
5: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
6: السلاح حين يخرج عن غمد القانون لا يعود أداة للحماية، بل يصبح عبئا يثقل كاهل الحاضر والمستقبل. في محافظاتنا وتحديدا في البصرة يثور الجدل الإنساني والصحفي حول السلاح المنفلت وعلاقته ببيئة العشائر وسط دعوات متزايدة لحصره بيد الدولة. في هذا التقرير نغوص في أبعاد هذا الملف السياسية والاجتماعية والاقتصادية عبر أصوات من يعيشون هذه التجربة ميدانياً. البداية تأتي من المكون العشائري ذاته، حيث ترفع الأصوات الرافضة لتحويل الأعراف إلى غطاء للتجاوز على هيبة القانون. الشيخ شريف العبيدي يؤكد بوضوح أن السلاح المتوسط والثقيل بريء من أصالة العشيرة.
7: احنا اليوم نطلع الى دولة مؤسسات، نطلع الى دولة يسودها القانون. قضية وجود اسلحة متوسطة واسلحة اكثر من متوسطة عند العشائر، اعتقد هذه جريمة بحق الدولة، وايضا لا يمت بصلة لهذه العشائر الاصيلة. اليوم السلاح الخفيف الموجود يجب ان يسجل ضمن الدولة، ما عندكم مشكلة. فتحت وزارة الداخلية اليوم فتحت أبوابها لتسجيل أسلحة الناس في مراكز الشرطة وفي مراكز موجودة لحصر هذه الأسلحة ومعرفة هذه الأسلحة الموجودة عند العشائر. عشائرنا محتاجة السلاح. بالأمس القريب المرجعية الدينية عندما أطلقت الفتوى، إحنا ذا ننتظر تسليح الناس، يمكن يراد لنا طوابير قد ننتظر إلى أشهر حتى نسلح. اليوم كل واحد لقى في سلاحه ولقى في جعبته وراح دافع عن العراق. السلاح ضروري ومهم جدا ولوجود العشائر، ولكن ابتقنينا ضمن منظومة. كل عشيرة اليوم، كل شيخ عشيرة اليوم يجمع ابناء عشيرته يقولهم يابا هاي الأسلحة الموجودة عندكم من مسدس إلى كلاشينكوف، خلاص يكفي.
6: وينبثق من هذا الرأي وعي بضرورة التمييز بين فصائل مسلحة تخضع لرئاسة الوزراء وبين السلاح الذي يجب تنظيمه داخل المنظومة الأمنية الرسمية. نتابع مع الشيخ شريف العبيدي.
7: احنا مو يعني فصائل مسلح حتى نسلم السلاح، مو فصائل مسلح. اليوم احنا نشوف يعني وزارة الدفاع موجودة، وزارة الداخلية هسه تطور الامر وتأسس عندنا ايضا مؤسسة جديدة ظهرت على الساحة بعد 2003 وبعد 2015 اللي هي مؤسسة اعطت الدماء واعطت الشهداء، اللي هي مؤسسة الحشد الشعبي، ايضا هي مطوية ضمن رئاسة مجلس الوزراء. احنا خارج هذه المنظومة، خارج هذه المنظومة أنا أعتقد السلاح يجب أن يسلم للدولة من قبل الفصائل. أما كعشائر اليوم فقط السلاح المتوسط والسلاح الثقيل يجب أن يسلم، أما دون ذلك فيجب أن يقنن من خلال شنو؟ خلال تسجيله ضمن قوائم معدة وقوائم ضمن منظومة وزارة الداخلية وبإشراف وزارة الداخلية.
6: الخوف لا يصنع بيئة صالحة للبناء، فالسلاح حين يلوح في أفق الشركات والمستثمرين يهرب رأس المال باحثاً عن الأمان، مما يخنق تطلعات البصرة الاقتصادية. التفاصيل يسردها لنا الناشط الحقوقي علي المعلم.
8: بالنسبة للناحية الاقتصادية فبالتأكيد هذا يؤثر بشكل سلبي جداً، خصوصاً أن الاستثمار أو كما يقولون بأنه رأس المال جبان، أو بمعنى رأس المال يبحث عن البيئة الآمنة من أجل العمل. لما وجود سلاح منفلت يمارس الأتوات، يمارس طرق غير قانونية لكسب المال من خلال رأس المال عبر تبريرات ربما بعضها بحجة توفير الحماية أو غيرها، رأس المال لا يأتي إلى العراق، وبالتالي العراق يعني مجبر على تنويع مصادر الاقتصاد، وتنويع مصادر الاقتصاد يشترط وجود رأس مال وشركات استثمارية، ووجود شركات استثمارية يجب أن يكون هنالك بيئة آمنة للاستثمار، خصوصا أن بعض العشائر في المناطق التي تتواجد فيها الشركات النفطية تمارس الضغط وتمارس السلطة وتمارس الترهيب لهذه الشركات وتجبرهم على دفع الأموال من أجل عدم التعرف عليها.
6: وعلى المستوى الرسمي تبدو الصورة واضحة في السعي نحو التنظيم، مع مراعاة بعض الخصوصيات الجغرافية لأبناء البادية والرعاة ضمن أطر قانونية صارمة. لنستمع إلى رئيس اللجنة الأمنية عقيل الفريجي.
9: فعلا بعض العشائر تمتلك سلاح ضروري أن يسلم إلى الدولة وأن يسجل ضمن سجلات الحكومة المحلية. الحكومة أو الوزارة الداخلية عندها قناة لتسجيل الأسلحة وإعطاء هويات لبعض الأسلحة، ترخيص بعض الأسلحة. أعتقد السلاح الشخصي إذا كان مرخص ضمن القنوات الرسمية المسموحة راح يكون حيازة أو حمل، هذا مستثنى. أيضا بعض الأسلحة اللي شفتوا تصريح فيها سابق لقيادات أمنية وحتى للسيد محافظ البصرة، لبعض العاملين في البادية، الرعاة، الناس اللي تحتاج السلاح من أجل حماية مصالحها وحماية نفسها، هذا السلاح ما راح يكون هي مشكلة، خصوصا السلاح الخفيف ممكن أن ينظم من خلال إجازات قانونية وهويات قانونية وإجازة لحمل السلاح.
6: وفي المحصلة يتجاوز خطر هذا السلاح حدود الحي والشارع ليلامس سيادة الوطن وقراره السياسي، مهددا بجر البلاد إلى صراعات خارجة عن إرادته. نختم قراءتنا التحليلية مع علي المعلم.
8: بالتأكيد وجود السلاح المنفلت خارج إطار الدولة والذي وصفه القاضي فائق زيدان بأنهم مجاميع خارج عن القانون، هذا السلاح يقوض أولا من الناحية السياسية، يقوض سلطة الدولة أو يقوض أهم ركن من أركان الدولة وهو السيادة الوطنية، لأن قرار الحرب والسلم كما جاءت في الدستور والقانون بأنه قرار خاص بمجلس الوزراء وأيضا من سلطة الشعب اللي هو البرلمان. لما مورس هذا السلاح المنفلت خارج إطار الدولة وجرى استهداف الشركات النفطية وجرى استهداف دول الخليج في المنطقة وأيضا خصوصا في الحرب الحالية، هذا السلاح يدفع بالعراق إلى حرب هو خارج عنها، وبالتالي هذا السلاح يجب أن يعني يكون هناك إجراءات واضحة وحازمة بعملية حصره بشكل كامل واتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق القانون بهذا المسألة، لأن هاي القضية تؤثر على الواقع السيادي والسياسي للعراق.
6: بين عرف العشيرة الأصيلة الملتزمة بالنظام وبين تطلعات البصرة لغد اقتصادي وسياسي مستقر، يبقى حصر السلاح بيد الدولة خياراً لا بديل عنه. إن هيبة القانون هي الحصن الذي يحمي الجميع، شيوخاً ومواطنين ومستثمرين.
10: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: يمثل التحرك الأمن الأخير استجابة استراتيجية حاسمة بعد حادثة التسلل الإسرائيلي الأخيرة وسط البلاد والتي دقت ناقوس الخطر الجيوسياسي. لم يقتصر الأمر على تأمين المراكز، إنما بات العمق الصحراوي الجنوبي الممتد عبر آلاف الكيلومترات المربعة خط الدفاع الأول. هذه التحركات العسكرية الواسعة لا تقف عند حدود مجابهة التهديدات الخارجية الفوقية فحسب، إنها تضرب بيد من حديد لقطع شرايين واحدة من أخطر الحروب الصامتة التي تواجه المجتمع العراقي، حرب المخدرات. فوفقاً لبيانات وزارة الداخلية ومديرية مكافحة المخدرات، فإن مناطق الأهوار والحدود الصحراوية الجنوبية تعد من الممرات الساخنة التي تحاول شبكات التهريب الدولية استغلالها، حيث تشير التقارير الأمنية الحديثة إلى ضبط أطنان من المواد المخدرة وملايين الحبوب المؤثرة عقلياً خلال الفترات الأخيرة في معركة استنزاف تتطلب تغطية كل شبر رخو استراتيجي. من هنا ولأن أمن الخليج يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن البصرة، تداعت القيادات الأمنية إلى اجتماع موسع رفيع المستوى في قيادة عمليات البصرة لرسم ملامح خطة الإغلاق التام وتوزيع القطاعات في الفراغات الصحراوية والأهوار الطاعنة في البعد. لمعرفة ما دار في كواليس هذا الاجتماع الأمني الموسع والخطوات العملياتية المتخذة لإحكام القبضة على مفاصل الصحراء والأهوار، حدثنا نائب رئيس مجلس البصرة أسامة السعد، والذي وضعنا في صورة المقررات الأمنية الجديدة.
1: عقد اجتماع في قيادة عمليات البصرة ضم كل القيادات الأمنية اللي موجودة في البصرة، وتم الاتفاق على أنه يجب تغطية كل شبر في محافظة البصرة أمنيا، وتوزيع القطاعات كل حسب مهامة، قيادة شرطة، قيادة عمليات، المخابرات، الاستخبارات، الأمن الوطني والحشد الشعبي شريك معهم. فتم الاتفاق على أنه تغطي كل المساحات الفارغة الخالية من الصحراء والأهوار تغطى أمنيا وترفع تقارير يومية، بالإضافة إلى حتى إدراج الرعاة، رعاة الأغنام والأبقار والجاموس وغيرها، إدراجهم وإجراء عمليات التفتيش وغيرها وجرد يعني وتقديم بيانات خاصة. هذا طبعا حتى نكون نأمن البصرة في كل مناطقها الحدودية الصحراوية الأهوار، كل مناطقها الفارغة اللي بعيدا عن الأعين من ناحية المركز المحافظة، فنغطيها أمنيا، وهذا كله تعزيز لأمن البصرة خصوصا والعراق بشكل عام.
0: لكن السيطرة على بيئة صحراوية شاسعة لا تعتمد فقط على نشر الثكنات والآليات، إنما تتطلب وعياً أمنياً واستخباراتياً يدمج البيئة المحلية في منظومة الدفاع. وهنا يوضح لنا نائب رئيس المجلس كيف امتدت هذه الخطة لتشمل أدق تفاصيل الحركة في تلك المناطق النائية.
1: احنا مثل ما تعرف اولا انه الحرب الاقليميه اللي موجوده، حتى لا يكون العراق مساحه حره لهذا الصراع نريد نبتعد عن هذا الصراع اولا، بالاضافه الى الخرق الامني الحدودي يعني، فمن ناحيه المخدرات وغيرها ما يدخل الى العراق من كل هذه الاشياء اللي تسيء سمعه المجتمع العراقي، فلا بد انه نحمي بصرتنا وقيادتنا. كان الاجتماع طبعا بدعوة من مجلس محافظة البصرة باللجنة الأمنية، الدكتور عقيل الفريجي حضر الاجتماع وشمل كل القيادات واتفقنا على خطة.
0: التحرك البصراوي في عمق الصحراء لا تمكن قراءته بعيدا عن المشهد الإقليمي المتفجر، فالعراق يجد نفسه اليوم وسط تجاذبات صراع إقليمي محتدم، ما يجعل من تحصين حدوده ضرورة قصوى لمنع تحويل أراضي إلى ساحة تصفية حسابات أو ممر للخروقات. ولتفكيك هذه الأبعاد الجيوسياسية التقينا بالباحث المتخصص في شؤون وأمن منطقة الخليج الدكتور محمد الجزائري، والذي استهل حديثه بالإشارة إلى أهداف العراق الأساسية من هذا الانتشار في ظل الحرب الإقليمية الراهنة.
2: طبعا هي رسائل جيوسياسية بعد المشكلة الكبيرة اللي حدثت مع دول الجوار، خصوصا الشكاوي كانت عالية المستوى بوجود أو انطلاق مسيرات من العراق وكذلك استهداف جيران العراق بصواريخ. فباعتقادي بأن الموضوع هنا مختلف بشكل كبير جدا، هي أولا رسالة اطمئنان لدول الجوار، وفي نفس الوقت رسالة إقليمية اطمئنان لدول الجوار بأن هناك حزام أمني موجود ومؤثر، وفي نفس الوقت العراق سوف لن يكون مصدر قلق أمني لدول الخليج. هذه مسألة. المسألة الأخرى المهمة كذلك للداخل العراقي بأن القوات الأمنية اليوم تفرض سيطرتها ليس في مراكز المدن فقط، ولكن في مناطق الرخوة والمناطق التي تعتبر مناطق مظلمة أو ظلامية كثير من الأحيان يسموها، أو المنطقة نسميها بالاستراتيجية المنطقة الرمادية التي من الصعوبة بمجال اليوم الإحاطة بها وفي نفس الوقت تأمينها أمنيا، لكن القوات العراقية اليوم ذهبت باتجاه تأمينها بشكل ممتاز.
0: الخطة الأمنية هذه لا تنتهي عند الحدود الإدارية للبصرة، هي رسالة جيو أمنية بالغة الأهمية موجهة إلى الجوار الإقليمي ودول الخليج، تؤكد أن العراق لن يكون خاصرة رخوة تهدد استقرار المنطقة، بل يمتلك الرؤية العسكرية لتأمين المناطق الرمادية. يستطرد الدكتور محمد الجزائري ليشرح لنا طبيعة هذه الرسائل الاستراتيجية.
2: يعني المعروف بأن اليوم العراق يحاول أن ينأب نفسه عن أي صراع في المنطقة، وبالتالي فقد تكون هذه يعني واحدة من هذه المحاولات. لكن في نفس الوقت اليوم العراق يعني يعلم جيدا بأن المناطق الصحراوية يصعب اليوم تأمينها بشكل كبير جدا، لكن الخطة المطبقة اليوم كاستراتيجية عسكرية أعتبرها ناجحة بشكل كبير جدا، لأنها قسمت المنطقة إلى مراكز وفي نفس الوقت إلى مرتكزات، وهذه المرتكزات والمراكز هناك خطوط أمنية يعني متصلة عالية المستوى تستطيع أن تتحكم بالوضع الأمني بالشكل الذي يعني يؤمن الداخل ويرسل رسائل اطمئنان للخارج.
0: تواجه البصرة اليوم التهديدات الإقليمية وخطر شبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود بفرض واقع أمني جديد في عمقها الصحراوي وأهوارها النائية. هذا الاستنفار العسكري الواسع الذي شمل جرد المناطق الرمادية وتأمين الفراغات الجغرافية البعيدة عن الأنظار يمثل رسالة عراقية مزدوجة الحسم. ففي الداخل تأكيد على بسط سيادة الدولة وإنهاء الثغرات التي تستغلها عصابات التهريب، وفي الخارج رسالة طمأنينة جيوسياسية تضمن استقرار الجوار الإقليمي وتؤكد أن حدود العراق الجنوبية لن تكون منطلقاً للصراعات أو ساحة مستباحة للتهديدات.
3: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القطر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
4: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. في الآية الكريمة مجموعة من البحوث أعرض لها إن شاء الله على التفصيل. البحث الأول قوله تبارك وتعالى قول معروف. تختلف آراء المفسرين في هذا المعنى، يعني بهذا المضمون، مضمون قوله تعالى قول معروف، ما المقصود به؟ يقول بعض المفسرين أن معنى قوله تعالى قول معروف يعني قول موصوف بالمعروف مقابل القول الموصوف بالسوء. كيف يعني؟ لأي معنى؟ يعني مثلا واحد يقابل واحد بلفظة نابية، بكلمة نابية، التلف قابلة بتلك الكلمة النابية. يعني لو فرضنا واحد أساء إلى واحد بالقول ليكون يقابل السوء بمثله، لأن إذا قابل السوء بمثله معناه راح يصيرون اثنين. أما إذا قابل الإساءة بالإحسان لا، بطبيعة الحال يعني داوى المشكلة، استطاع أن يعالجها. وهذا المعنى في الواقع هو أسلوب نفسي في المعاملة، أسلوب نفسي بالسلوك. كان الإمام الباقر سلام الله عليه يوم من الأيام يمشي في عرض الطريق، أقبل إليه رجل أمسكه من تلابيبه. الجماعة اللي كانوا إلى جانب الإمام توترت أعصابهم، شافوا هذا هو أساء الأدب. الإمام أشار إليهم، قال لهم على رسلكم، دعونا نرى ما عندك. التفت إلى الإمام قال له أنت البقرة؟ فقال له الإمام سلام الله عليه يسمونني باقر العلم. قال أنت ابن الطباخة؟ قال تلك حرفتها. مرة حرفت أنها تطبخ بالبيت مثلا أو تعمل تقضي الشؤون البيتية، مش عيب أن المرأة تطبخ، يعني مش نعيب، تلك حرفتها. قال أنت ابن البلية؟ البلية يعني طويلة اللسان اللي تشتم بسبب وبدون سبب. دفت للإمام قال إن كنت صادقا غفر الله لأمي، وإن كنت كاذبا غفر الله لك. فقال له والله ما أوقفتك إذ أوقفتك وأنا أريد أن أسيء إليك، ولكنني أردت أن أختبر أخلاقك، فوجدتها أخلاق أهل الدين وسيمة أهل اللين، أشهد أنكم حدد الله على خلقه. فذهب الإمام وهو يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نفس المعنى حدث مع الإمام الحسن سلام الله عليه. الإمام الحسن كان يمشي بالمدينة وأقبل إليه رجل، لما نظر إلى الناس من حوله استوقف، أمسك الإمام دابة الإمام ورفع رأسه إليه. على شامي من أهل الشام، وأهل الشام بالواقع ذولا نشأوا يعني تربوا على بغض علي بن أبي طالب بشكل عجيب، لأنه 20 سنة أيام إمارة معاوية، ومن بعدها 20 سنة أيام خلافته، لين 40 سنة، يعني ربال جيل رباهم على شكم علي بن أبي طالب، بحيث كان يصعد الخطيب على المنبر ويقول أن هؤلاء لا قرابة لهم مع رسول الله، علي وولده ما لهم قرابة مع رسول الله إطلاقا. وهي المسألة الواقع ربوا عليها جماعة. أنا أتخطر عثمان بن حريز، عثمان بن حريز أحد شيوخ البخاري الذي يروي عنهم، عثمان بن حريز يقول دخل علي بن أبي طالب ومعه شخص والنبي كان جالس فقال علي، فقال النبي إن هذا وصاحبه يموتان على غير ديني، وأشار إلى علي بن أبي طالب. زين صور هالتربية اللي مربيين قال له ها، لما مربيين قال له أن مربيين على أن علي بن أبي طالب صلب النبي وأن بعيد تماما وأنه وأنه وأنه، يعني تصور أن هذا الرجل بالغ أشد المبالغة على أساس يطوي على كل منزلة لعلي في النفوس. يعني تصور أن بها الطريقة راح يدفن علي بن أبي طالب وهو حي، يقضي عليه تماما. بس سبحان الله، وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الآن تمر على علي بن أبي طالب في الكتاب تجد أن علي بن أبي طالب هو عبارة عن مثل أعلى يمجده كل كاتب حر. تمر على علي بن أبي طالب بالرؤوس بالأذهان تجده المثل السامي الذي تخشع له النفوس. تمر عليه كأثر خارجي تمر على قبره تلقى قبة تناطح السماء علوا من الذهب الإبريز. وتمر على هذا الرجل اللي راد أن يدفن في نفس عاصمته الواقع أنا أترك تقديره إلى شاعر من الشعراء السوريين قال وقف على قبره وأنشد قصيدته الشهيرة، يقول له في خاطبة لمعاوية، يقول له أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسهدد، أين الدهاء نحرت عزته على أعتاب دنيا سحرها لا ينفد، هذا ضريحك لو شعرت ببؤسه لأشال مدمعك المصير الأسود، كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد، خفيت معالمها على سكانها فكأنها في مجهل لا يقصد، ومشى بها ركب البلا فجدارها عان يكاد من الضراعة يسجد، أأبا يزيد وتلك حكمة خالق ماذا أقول وباب سمعك موصد، قم وارمط النجف الأغر بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد، تلك العظام أعز ربك شأنها فتكاد لولا خوف ربك تعبد، أبدا تباكرها الوفود يحسها من كل صوب شوقها المتوقد، نازعتها الدنيا ففزت بوردها ثم انطوى كالحلم ذاك المورد، وسعت الى الاخرى فاصبح ذكرها بالخالدين وعطف ربك اخلد. الواقع ان هذا رابي بالشام، يعني من هالصنايع من الذين رباهم معاوية على هذا اللون، اجى هذا الرجل أقبل شاف الإمام الحسن بالطريق أمسك بزمام فرسه قال أنت ابن أبي تراب؟ قال الإمام بلى. قال على فكرة ترى أهل الشام يصورون أن أبو تراب شتمة، يعني هاي هاي الساس تعرض إن شاء الله لك المعنى ليلة الأيام الخاصة بالإمام سلام الله عليه. أنت ابن أبي تراب؟ قال بلى. أخذ يشتم أمير المؤمنين حتى أولع بالشتم. الإمام ما أجاب بشيء إلى أن فرغ. دل أحسبك غريبا، يبين عليك أنا غريب مونا للمحل، مل بنا إلى الدار إن كنت محتاجا واسيناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كانت لك حاجة قضيناها، نساعدك على كل حد اللي نقدر عليه. هذا أطرق، يعني ما كان يتوقع هيك مقابلة من الإمام سلام الله عليه. أطرق ثم رفع رأسه إليه قال والله لقد دخلت الى المدينة وليس على وجه الارض احد ابغض الي بها منك ومن ابيك، لكن الان انا اخرج وليس على وجه الارض احد الي منك ومن ابيك. صور هذا الموقف من الامام سلام الله عليه، يعني لو مقابل الشدة بالشدة بطبيعة الحال كان انتهى الامر الى ما لا تحمد رباه، بل بالعكس قابل الشدة باللين انتهى الى النتيجة. فكأن القرآن الكريم يريد يعلمنا هذا الأسلوب النفسي، يعوضنا إذا سمعنا كلمة نابية لن قابل الكلمة النابية بالمثل، طبعا نقابلها بإيش؟ بالإحسان، نقابلها بالإحسان.
1: فلذلك تقول الآية الكريمة قول معروف، يعني قول للإساءة يقابلها بالإحسان. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن معنى قوله تبارك وتعالى قول معروف، يعني قول إذا سمعه السامع لا يستنكره. هذا شنو معنى؟ هذا معنى أنه طبعا الناس يختلفون حسب عقولهم، حسب مداركهم، حسب ثقافاتهم يختلفون. الله عز وجل يعلمنا أن نكلم كل واحد على مقدار عقله، لأنه المسألة لما تريد توصل المعنى إلى ذهن السامع، كون السامع تكلم بمقدار عقله، تكلم بمستوى مداركه، لأن إذا انطيت شيء أكبر من عقله قد تسبب له اختلال، يعني قد تسبب الضرر بدل النفع. كيف؟ أوضح لك بعد الفكرة أكثر. الحديث النبوي الشريف يقول: بعثنا معاشر الأنبياء لنكلم الناس على قدر عقولهم. الحقيقة كانوا الأئمة سلام الله عليهم يتبعون هالأسلوب. كانوا أكو جماعة يجون يسألوهم بسؤال، لما يسألهم بيسألوا واحد بسؤال يجاوب الإمام بمقدار ما يتسع له عقله، يجي واحد آخر يسأل بسؤال أيضا نفس السؤال يجاوب الإمام بمقدار عقله،

ولذلك المفضل ابن عمر يقول انا قاعد يوم من الايام بيت الامام الصادق سلام الله عليه، اجا واحد سأل الامام قال له رسول الله هل هناك عالم غير عالمنا وآدم غير آدمنا؟ قال الإمام بلى هناك عالم غير عالمنا وآدم غير آدمنا. راح اجى واحد آخر قال ابن رسول الله هل هناك آدم غير آدمنا وعالم غير عالمنا؟ يعني هل آدم اللي نعتبره أبو البشر هو أول البشر لو أكو قبله وغير مكان أكو آدم، وعوالم غير عالمنا اللي بالأرض أكو أو لا؟ الإمام قال له بلى إن لله 100,000 آدم و 100,000 عالم. هناك واحد ثالث سأل نفس السؤال قال الإمام إن لله 1,000,000 آدم و 1,000,000 عالم وأنتم في آخر تلك العوالم. يقول أنا قمت قلت لسيدي السؤال واحد الجواب اختلف 3 أجوبة. قال لي كل الأجوبة صحيحة. هذا الأول أنا قلت له قلت على الإجمال أكو آدم غير آدم نوعا ما حتى جزء. الثاني عقليتك تناشف ويا 100,000 خبرتك قلت له 100,000. الثالث لا والله أفق واسع عقليتك كبيرة حطيت الرقم الأخير قلت له إن لله 1,000,000 آدم و 1,000,000 عالم والأجوبة ثابتة صحيحة لأن يعني 100,000 داخلة ضمن 1,000,000 والشكل الأجوبة كلها صحيحة لكني راعيت مقدار عقل السائل. مع الاسف هاي المساله ونظائرها انا شفت اكو واحد قال الدكتور صبحي صالح هذا يكتب في مساله الامامه يجي الى قضيه يجي الى التقيه بحث التقيه يقول ان بحث التقيه انما اوجدوه حتى يتشترون بي على تناقضات ائمتهم لان ائمتهم عندهم اجوبه مختلفه لسؤال واحد. هذا مو فهم القضيه شنو يعني اتملي يعني كثر جميل بالكاتب او بالباحث ان لما يبحث عن قضيه لا يتشرع باتهام الناس خليه يعرف الى الها توجيه يدرك التوجيه ويوجه المساله وفق اصولها الصحيحه لا يتشرع يتهم نبهلهم. هذول اكو نمط من الكتاب خصوصا الكتاب المحدثين هذول اذا تكلموا اي شر ما يكون يتهمون الطرف الثاني بالكذب بالدجل بالافتراء بعدم الدين لان هم ما عندهم دين. شوي جبت لجن على انت كاتب هو مو محترم لو محترم ما يتفجر على الناس. المحترم يحترم الناس يفكر شنو هو رجل منحط ولما يكون منحط يتشرع يشتم الناس والا الانسان المحترم لا يبحث عن المسألة يدرسها من كل وجوهها شوف شنو وجه الجواب خصوصا انت تجي الى امام من ائمة المسلمين لازم تقف من عند موقف المتأدب تدرس ظروفه تدرس اجوبته تدرس سيرته شنو هي. نعم لما تدرس سيرته من بعد ذلك تجي نعم تعلل الرواية مو رأسا تشوف لك رواية رأسا تذكرها وتبقي رأيك مباشرة حتى وان كان رأي بيشتم لا مو الشكل. الواقع ارجع الى صلب الموضوع الائمة سلام الله عليهم عندهم اجوبة متعددة لسؤال واحد وذلك مبالغة لرعاية لعقل السائل ملاحظة لمقدار عقل السائل لان طبيعي انت الان لما يبعد يمك واحد امي زين ما تقدر تكلم او تعطي معلومات بنفس المعلومات اللي تعطيها الى واحد مثلا عند دراسة جامعية مثلا ما تقدر تعطي هالمعلومات الى ابو الدراسة الجامعية مثل ما تعطي معلومات الى ابو دراسة فوق الجامعية. قد واحد قاضي عمره كله بالدراسة ويبعد يمك طبعا لغتك وياه تختلف عن لغتك ويا الامي تختلف تماما لان كل واحد الى مدارك هذا الى عقل هذا الى عقل هذا الى علم هذا الى علم كل واحد الى منزلة. كلم الناس على قدر عقولهم ان الانسان بالواقع يكلموه على قدر عقله. اكو روايات الامام سلام الله عليه يقول حدث الناس بما يستطيعون حتى مو كل رواية تشوف تجي تذكرها للناس اكو روايات الان ما يتحملها العقل الموجود فعلا. خلي اقرب لك المعنى يعني انت قبل 50 سنة لو تقول للواحد بعد 50 سنة راح يجي زمان الانسان ينام

0: اعتيادي. اذا اكو الانسان عنده عمر عقلي، عنده عمر علمي، عنده عمر زمني. عمر العقلي وعمر العلمي وعمر الزمني يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار عند المحاورة. لما تحاول اكلم على مقدار عقله لا تطني شيء اكبر من عقله. كلم الناس على قدر عقولهم. يروون المؤرخين حادثة طريفة، يقولون مر نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام ومعه رجل كان يكثر الجلوس في مجلسه. على فرد واحد يكثر الجلوس في مجلس نبي الله موسى عليه السلام. مر مع نبي الله موسى يتمشى فنظر إلى أرض معشبة، فالأرض مملوءة عشب جيدة خضراء وبها أنهار جارية. هذا الرجل لما نظر الى تلك الارض المعشبة تحسر حسرة طويلة. سأله نبي الله موسى، قال له علام هذه الآية؟ علم انت تحسر؟ قال يا نبي الله تألمت على هذه المرجة الخضراء، شفت هالعشب الاخضر هذا يطلع عليه الشمس ويابس ويروح الجيب الخالي بلاش ما حد يستفيد بي. قال له اذا ماذا اردت؟ قال تمنيت ان لربي حمار حتى ياكل من هذا العشب، لا يروح هذا العشب بالخالي بلاش. انفعل موسى عليه السلام، تاثر، قال عجيب انا مضيع عمري ويا البهيمه هذا قاعد هذا يقعد وياي المده الطويله، ها؟ مضيع عمري انا ويا هذا؟ انفعل، تاثر نبي الله موسى تاثر شديد. هبط عليه جبرائيل، قال يا موسى ان الله يقرأك السلام ويقول لك كلم الناس على قدر عقولهم فإني أحاسبهم على قدر عقولهم. نقلهم. ولذلك هذا المبدأ يؤخذ بعين الاعتبار في الفقه الشرعي وفي الفقه القانوني. كيف يعني في الفقه الشرعي وفي الفقه القانوني؟ الفقه الشرعي يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نبهي اشقد تتسع الناس تكليف حسب وسعها. والفقه القانوني يأخذ بعين الاعتبار أيضا درجة الإنسان الثقافية. يعني أنت الآن إذا تشوف لك واحد جاهل أمي يسرق من الميزان بالعيار يسرق، تقول هذا جاهل ما يعقل وما يعرف غير الربح. لكن إذا واحد عنده دراسة عالية ويعرف الشر من الخير ويعرف الخبيث من الطيب وهو يسرق، تقول لك انت ما تخجل، عندك علم وعندك ثقافة تعرف حقوق المجتمع، ليش تسرق؟ طبعا هذا عاملة غير معاملة، مو معاملة الجاهل. الجاهل يختلف، وكل واحد الى مركز الاجتماع يؤخذ بعين الاعتبار، مكانته تؤخذ بعين الاعتبار. الامام الصادق سلام الله عليه يقول لأحد مواليه، يقول له اسمع يا هذا، إن الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن لقربك منا. الناس إذا تسوي خير جميل هذا من عندها، لكن أنت إذا تسوي خير يكون منك أفضل، لأن الناس يقولون هذا متربي في بيوت أهل البيت. وإن القبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح لقربك منا. أنت إذا سويت قبيح الناس إذا سويت قبيح يحتقروها، لكن انت اذا سويت قبيح يعتبر بالنسبة لك كفر. ليش؟ لان انت قريب من عدنا، فالناس تحسبك علينا، لازم نكون مثال الاداب مثال الاخلاق. ولذلك كان الشريف المرتضى طيب الله تراه والشريف الرضي طيب الله تراه اذا جابوا لهم علوي مرتكب له سيئة، اذا مثلا تعزيره، يعني اذا جريمته 20 جلدة يضربوه 40 جلدة وقف. يقول لهم ليش سيدنا تقصر عليه؟ يقول هذا ابن الشريعة، هذا يجب ان يتأدب. على عين شلون القرآن يقول من نساء النبي يضاعف لها العذاب مرتين، عينا الى وحدة من نساء النبي اشاءت تعاقب مرتين. ليش؟ لان هاي زوجة النبي. مثل ما يكون اجرها مرتين يكون عقابها مرتين. انطلاقا من هذا المعنى تفسر كثير من الآيات الواردة بالقرآن. مثل ايش؟ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم فعصى آدم ربه فغوى. آدم نبي، نبي ما يمكن يعصي، نبي معصوم ما يصدر منه معصية. كيف إذن القرآن الكريم ينسب إلى آدم المعصية؟ المعصية التي ينسبها القرآن الكريم إلى آدم مو المعصية بالمعنى المعروف يعني عمل المحرم، لا، ترك الأولى، كل شيء ترك الأولى يسمى معصية. شلون يعني ترك الأولى؟ مثل ايش؟ أوضح لك. ترك الأولى الآن أفرض عامل أفرض بدبي منه، يطلع العامل من المعمل جوعان، يلقى له بالسوق واحد يبيع شوية سندويش مثلا، يأخذ منه ويأكله ويمشي. لما تمر عليه وتشوف عامل طالع وياكل سندويش، لا ما تنتقده، ما فيش، هو رجال جوعان ياكل. لكن لو فرضنا رجل دين محترم، زين، شوفه لابس عمته وجبته ومعروف محترم عالم البلد، يمشي بالسوق وياكل سندويش، تقبل هالسنة عنده؟ ليش؟ انا ما مسوي شيء يعني، مو حرام هو، لكن ما تقبلها ليش؟ يقول ما يتناسب وياه، عيب وياه، يتناسب وياه شكل اخر، هذا اكل بالطرقات بالنسبة الى هذا اللي بالمروءات. زين؟ المسألة هي واحدة، ليش صارت هنا بالنسبة الى هذا جريمة؟ وبالنسبة الى هذا مو جريمة؟ يختلف مركز الانسان، درجة العلمية، درجة نضوجا فكري. كذلك بالنسبة الى ادم عليه السلام، ادم ما ارتكب محرم، ترك الاولى، وترك الاولى بالنسبة الى كبار الشخصيات يسمى معصية. هذا المقصود بعصا، والا ادم نبي ما يمكن يعصي، ادم نبي ولا يعصي، ما يرتكب المعصية. اذن المعصية المقصودة بالآية هي ترك الاولى ليس الا، فعصى ادم ربه فغوى. المعصية هنا هي عبارة عن ترك الاولى. كذلك بالنسبة الى النبي اكو ايات من هذا النوع، ورفعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. وزر شنو؟ النبي عنده اثم، عنده ذنب حتى يقال ورفعنا عنك وزرك. لكن يعتبرون اذا غفل النبي عن الذكر، اذا مشى شوية غفل عن الذكر، هذا يعتبر بالنسبة الى وزر، يعتبر بالنسبة الى ذنب. مو حسنات الابرار سيئات المقربين، مفروض المنزلة تختلف، كل واحد الى منزلة. فلما تقول الآية الكريمة قول معروف، يعني قول يتناسب مع عقلية السائل، مع عقلية المستفسر، يعني لا يستنكره، يكون على مقدار عقله. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث ان معنى قوله تعالى قول معروف المقصود مع السائل، لان الآية نازلة فيها الجو. سائل شنو؟ يعني فقير، يجي يوقف على رأس الإنسان يقول له مثلا ساعدني، إذا ما يريد يعطيه يقدر يقابله بقول معروف، يقول له مثلا الله يعطيك، الله ييسر أمرك، فتكلمة شوية لينة، لأن هذا السائل محتمل يكون صحيح، محتمل يكون محتاج صدق ويوقف على رأس الإنسان ويسأله. فأنت نفسير بدل ما تكلمه بكلمة لينة، تصير انت والزمان عليه تقابله بكلمة نابية. روح الله يقطعكم شكتركم مثلا، روح الله مشير لا يشبعكم، ماكو حاجة الى هذا اللون من الكلام. جائز ان يكون هذا الانسان محتاج، والانسان المحتاج لا تكون انت والزمان عليه، قابل حاجته بشيء من العطف. هذا اضطرك ظروفه الى ان يقف عليك، قابل بالمثل، قابل بالخير، بالكلمة الطيبة، بالقول المعروف. بالمناسبة على ذكر هذا المعنى، على ذكر معنى قول معروف، كانوا أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، إذا أراد واحد يجي يسألهم ما يخلوا يوقف، يقولوا له اكتب حاجتك على الأرض وانصرف. كان الإمام يرمين سلام الله عليه هذا أسلوبه، إذا إجى لي واحد وقال له سيدي مثلا أنا محتاج، يقول له لا تشكو، اكتب حاجتك وروح ابعد وأنا خلي تقضي لك. قالوا له يا أبا الحسن لماذا؟ قال أكره أن أرى عليه ذلة السائل وأرى في نفسي عزة المسؤول. أشوف نفس هذا دليل قدامي وأشعر أنا بشيء من الاعتزاز، أني أنا هذا يسألني أنا عندي هو ما عنده، فما احب ان يذل ينكسر امامي. والواقع هذا اسلوب النبلاء، يعني مو هو المعنى. هذا يأكل الامام في احدى كلماته، يقول الجود ما كان ابتداء، فاما ما كان عن مشألة فحياء وتلمم. معناه شنو؟ يقول الجود ان تبدا بالعطيه قبل ان تسال، قبل ما يقول لك اعطيني تعطيني. اما اذا سالك وقال لك اعطيني انا ما صار جود اذا اعطيته، صار معاوضه، باع ماء وجهه واشتريت منه ماء وجهه. وماء الوجه لا يعادله ثمن ابدا. ما اعتاض باذل وجهه بسؤاله عوضا ولو نال الغنى بسؤاله. واذا السؤال الى النوال قرنته رجح السؤال وخف كل نوالي. قول معروف بحيث اذا سال السائل، اذا سالك السائل وهو في حاجه لا تكن انت والزمان عليه، فلتكن الاجابه اجابه بالمعروف، لا تقابل بكلمه نابيه فالجرح زياده على فقره تجرحه، زياده على ما عند من جوع تجرحه، لا حتى ولو يكن لدى اعدائك. ثم قال ومغفره. المغفره شنو؟ قول معروف ومغفره. المغفره في هذا المورد شنو هي؟ المغفره في هذا المورد غالبا هذا الانسان لما يكون فقير، الفقير غالبا يفقد توازنه. كيف يعني يفقد توازنه؟ يعني الفقر استجير بالله، مثل ما يقول الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول لولده الحسن: اي بني اعيذك بالله من الفقر فانه يخرج الفطن عن حجته. كان الامام علي يقول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. لان الفقر بالواقع يخلي الانسان ما يعرف طريقه، ما يعرف يتكلم. فهذا احيانا لما يوقف على رأس واحد ويقول له انا محتاج الى ما اعطى، قد يكون تصدر منه كلمة نابية. يعني هذا غالبا هذا الفقير يكون بليء شوية، تصدر منه كلمة انه الله لا يبقيكم، اشتغل عندكم، ما ترحمونا، ما تعطونا مثلا. القرآن يقول اذا صدرت منه الكلمة اغفر له. مغفرة، استعمل مغفرة وياه، لان هذا مخليه الفقر ما يعرف يبكي. بالفقر في الواقع انت ما تقدر، ما تستطيع تسوي الانسان انسان وهو فقير ابدا. آدمية الانسان تنسحب. الانسان اذا ما كانت عنده كفاية، اذا ما قدر يأمن حاجاته الاساسية، ما تقدر تعتبر انسانا. عندما قال له: وان لك فيها ان لا تجوع فيها ولا تعرى، ان الك بالجنة مكان ما تجوع بي وما تعرى، لا يصيبك عري ولا تظل بالعراء بدون بيت. يعني شنو الحاجات الاساسية؟ يعني اللباس للجسد، والبيت لان يضمك، والطعام لان يشبعك. الحاجات الاساسية هذه الضمان. القرآن الكريم يقول: وان لك فيها ان لا تجوع فيها ولا تعرى. الانسان في واقع الامر اذا ما حصل على الضمان ما تقدر تعتبر انسان كان، هذا يبقى مشغول الذهن. لولا الخبز لما عبد الله. هذا اذا كان فقير جائع، اذا كان مضطر للاضطرار غالبا حالة مساعدة على الجرائم. يعني ما اريد اقول ان كل فقير لازم يكون مجرم، لا، لكن الفقر عامل مساعد يخلق جو مساعد على الجريمة. اكو كثير من الجرائم لما تبحث عنها تلقى مردها الفقر. واعتقد اللي عاشوا في منطقة مناطقنا احنا كلها تعرضت الى فقر وتعرضت الى غنى. اعتقد اللي عايشين قبل 30-40 سنة كانوا يعرفون المجتمع اشقد كان اكو بجرائم، جرائم فقر. واختفت ذيك الجرائم، اجت بدالها جرائم اخرى. الان جرائم غنى اكو، نبالجين الغنى الى نوع من الجرائم، والفقر الى نوع من الجرائم. الجريمة اصناف اليه، اكو نوع من الجرائم سببه الغنى، اكو نوع من الجرائم سببه الفقر. في الواقع القرآن الكريم يقول مغفرة. هذا الانسان الفقير الى فقير وبائس وما عنده شيء، بطبيعة الحال هذا يفقد يعني توازنه، ما يعرفه ابدا، لا يعرف توازنه. يروون المؤرخين حادثة الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يعني. امير المؤمنين كان طالع من البيت، كان راجع هو من بستان، الا دخل على الزهراء سلام الله عليها، شاف الزهراء ووجهها مصفر، قال ما الخبر؟ قالت لنا ثلاث ما ذقنا شيء. قال لما لم تخبريني بذلك؟ قالت لأبي كلفني ألا أكلفك شططا، أمرني أنت تعرف شؤون البيت حاجة البيت. طلع الإمام سلام الله عليه يعني كان عادته ما يترك بجيبه دينار ولا درهم، الأموال الضخمة اللي ترد إليه رأسا لا تبقى في يديه. مو يقول عنا واحد من الأدباء: أيها المال ما خدعت عليا، حسبه منك بلغة لعشائه. الواقع هذا الرجل هكذا كان، فطلع يجي يقترض له الشم درهم ويشتري طعام. بالطريق صادف المقداد ابن الأسود رضوان الله عليه. المقداد إلى عادة إذا شاف الأمير بالطريق يسلم عليه ويتحادث وياه، فدمد واحد يسأل الآخر. في هالمرة جاز الإمام ولم يعبأ به، أصلا ما التفت له. صاح الإمام: مقداد هذا؟ قال: بلى. قال: ما الذي ألهاك عنه؟ قال له: والله سيدي لا شيء، معذرة، أنا ما شفتك أبدا. قال: لماذا؟ تصلت قبالي. قال: مع ذلك ما رأيتك، خرجت لا أعلم أين أضع قدمي من الأرض. قال: ما الخبر؟ قال: دخلت على أطفالي سمعتهم يتضاغون من الجوع. قال الإمام: إن الذي أخرجك أخرجني، بس أنا اقترضت لي 10 دراهم، تفضل خذ هاي 10 دراهم اشتري بها طعام لأهلك. قال: سيدي كلانا محتاج لهذا الدينار، هذا الدينار اللي اقترضته أنت لأننا محتاجين نتقاسمه نص إلي وإلك. قال: لا، إني أكره الشركة في مثل هذا، خذه إليك. أخذه المقداد ورجع الإمام سلام الله عليه. صلى خلف النبي صلى الله عليه وآله، لما فرغ النبي من الصلاة أقبل بوجهه الكريم على أصحابه ثم قال: أين علي؟ ما لي لا أراه. فلباه علي من آخر الصفوف، قال: لبيك يا رسول الله. قال: ادعو إلي. دنا إليه، فهمس في أذنه: إن الله أوحى إلي أن أتعشى عندكم هذه الليلة. يقول الإمام علي سلام الله عليه: فتصبب جبيني عرقا، ثم قلت: يا رسول الله، على الرحب والسعة؟ تجعل الرحب والسعة؟ قال: قم بنا. يقول: أخذ بيدي وأقبلنا إلى أن انتهينا إلى الدار. دخل النبي ودخلت إلى فاطمة، وجدتها في مخدعها، في مخدعها تصلي تتنفل بركعات. فقال لها النبي: بني فاطمة. قالت: لبيك يا أبا. قال: هاتي لنا ما عندك يرحمك الله. يقول الإمام الصادق: دخلت جدتي فاطمة إلى المخدع، رفعت بصرها إلى السماء، قالت: اللهم إنك أنزلت المواعيد على بني إسرائيل فكفروا بها، ونحن أهل بيت نبيك لا نكفر بما تنزل علينا، اللهم أنزل علينا مائدة من السماء. يقول: والله ما ردت جدتي فاطمة يدها إلى نحرها حتى هبط جبرائيل يحمل بيده طبق، قال: خذي يا فاطمة هذا الطبق لأبيك. يقول: فأقبلت به ترقل به، وفيه تريد عليه عراق من اللحم، وضعته بين يدي النبي، فنظر إليها علي طويلا، قال: ألم تكوني تحلفين بالله مجتهدة أن لكم 3 ما ذقتم شيء؟ فوضع النبي يده على كتفه، قال: يا علي، هذا عوض دينارك الذي أعطيته للمقداد، إنكم أكرم على الله من آل عمران يا آل محمد. فموضع الشاهد أن المقداد يقول: لا، أنا خرجت لا أعلم أين أضع قدمي من الأرض، خرجت لا أعلم أين أضع قدمي من الأرض. الغريب أن هذه قصة المائدة وقصة الطائر المشوي، الطائر المشوي طبعا يروه أكثر من 20 محدث وبطرق مختلفة. هذا واحد كانوا يأخذون عنا روايات، إذا روى يروون عنا الروايات، لكنه بعدين تركوا رواياته. سألوا واحد قالوا: ليش تركت الروايات؟ قال: هذا يروي حديث الطائر المشوي، يروي أن رسول الله هبط عليه جبرائيل يحمل طائر مشوي وأكله هو يعني ابن أبي طالب، فلذلك بعد ما يجوز لي أروي عنه هذا حش. لأن روى عن علي بن هذا راوي عن كسرى، راوي عن قيصر، عن من راوي؟ ما تمام علي بن أبي طالب منه، مو لب الإسلام. شوف النص وإلى أين ينتهي. شو صور ذول هؤلاء يسمون مسلمون ذول؟ أبدا والله، يبريين من الإسلام ذول. تأمل هذا النمط من التفكير. أخر ذولا آل محمد مشكل الله عز وجل يقول: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وأي رحمة أكثر من هذه الرحمة والبركات؟ اذا كان الله عز وجل اوجب لهم الرحمه والبركات يستكثر عليهم واحد حديث الطائر المشوي حتى تعرف اين ينتهي الانحطاط لبعض الناس في واقع الامر. هذا اللون من الفقر يخلي الانسان بعد ما يشوف المقدار يقول لا انا خرجت لا اعلم اين اضع قدمي من الارض. فالقران الكريم يقول مثل في واحد اذا كان جائع اغفر له اذا صدرت منه عباره نابيه، لانه هذا الفقر يلهي عن التصرف الصحيح. قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها هذا. يقول هذا اذا تكلم بالمعروف وتغفر لها فواته افضل مما تصدق عليه والصدقه وياها هذا. من الناس تعطي صدقه ومن الناس شتمه، ايش كثركم والله يقطعكم وابتلينا بيكم مثلا وقاعدين وساكتين ما تشتغلون مثلا من النوع. يقول لا، افضل شيء تطيعه وبنفس الوقت اذا تطيع القول المعروف افضل مما تطيع صدقه ومن وراها اذان. بالمناسبه صارت حادثه، الحادثه يوم من الايام زينب بنت علي ابن عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب. هاي كانت امرأة كبيرة في السن وعاشت الى ايام المهدي والرشيد، وكانوا العباسيين يحترموها باعتبارها جدتهم، يحترموها غاية الاحترام ويكرموها ودائما في مجلسها يعتادوها صباح مساء. فاليوم هاي جالسة زينب بنت علي في المجلس ودخلت عليها الجارية قالت ان على الباب امرأة عليها سيماء اهل البيوتات المحترمة. هاي المرأة بس ثيابها ممزقة بالية، قالت ادخليها علي. هي تقول لك هاي تطلب الدخول عليك، قالت ادخليها خل تدخل. نحل رفعت زينب اليها رأسها عرفتها شافتها، واذا هاي مزينة، مزينة زوجة مروان ابن محمد اخر خلفاء بني امية، يعني اللي انقرضت الدولة الاموية على ايامه. مزينة طبعا زوجة خليفة، ومزينة كانت معروفة بالجمال وبالأبهة. لما دخلت رفعت زينب إليها رأسها قالت إيهم عدوة الله، ما الذي جاء بك؟ جاءت لنا تذكرين لما دخلت عليك وانت قاعدة جالسة على هذا البساط، شوفي هذا البساط الموجود فعلا تحتي، هذا البساط جابوا لنا يا من أسلابكم، انت كنت جالسة على هذا البساط وانا دخلت عليك اطلب منك رأس ابراهيم الامام فنهرتيني وتركتيني اقبح قرن. ابراهيم منو؟ ابراهيم اخو السفاح اخو المنصور. منو اللي قتله؟ قتله مروان زوجها المزينة. وشلون قتله؟ قتله وضع رأسه في جراب مملوء نوره واغلق الجراب على عنقه وقام يتنفس الى ان مات، اختنق ومات. فقالت لها انا من بعد قتلت خلت عليك اطلب منك الجثة، اردت مواراتها، انت طردتيني نهرتيني وطردتيني اقبح طرد، هل تذكرين؟ قالت بلى اذكر، ولكن لي اليك سؤال، ما الذي احببت من فعلي حتى احببت ان تتأسي بي؟ ما تشوفين فعلي وين وصلني؟ ليش بدي نصيرين مثلي؟ انا غلطت، انت ليش تكررين الغلطة؟ شو ما تشوفين اثار فعلي الى ان انتهت بي؟ انت هاي لان كل الك درس وعظة، ما الذي رأيت من اثار فعلي حتى احببت ان تتأسي بي؟ التفتت اليها قالت اخرجي يا عدوة الله، لا تريني وشكي. كانت من فعلة متأثرة، طلعت الخيزران جالسة، نعم زوجة المهدي جالسة، أشارت إلى إحدى جواريها قالت اتبعيها لا تخليها تطلع، ميلي بها لبعض البيوت. فعلا لحقتها الجارية طيبت خاطرها وجابتها إلى بعض البيوت أجلستها، ورجعت الخيزران إلى البيت إلى أن رجع المهدي من ديوان الخلافة. المهدي العباسي لما رجع شاف الخيزران متأثرة، قالها ما الخبر؟ قلت له اليوم صارت حادثة، هو هاي الحادثة علمتنا. قال ما الخبر؟ حكت له القصة، قالت له مزينة زوجة مروان جاية مسكينة هذه غالب عليها الدهر وجاية بحالة مؤلمة وداخلة تطلب من عندنا تشتجدي، واستقبلتها زينب بنت علي بن عبد الله بن عباس جدتك بكلام بذيء فاحش وطردتها ونهرتها وأساءت إليها. المهدي تأثر وايد تأثر انفعل، أقبل إلى زينب بنت علي قال لها والله يا عمة لولا أنك أكبر نسائنا لحلفت أن لا أكلمك، لأن أنت هواية ما أحسنت نزيعة الرحمة من قلبك. هذه أولا امرأة ما تكون بنت عمنا، لموينا ابن عمنا مو جانب عنا، وبعدين هاي من بيت جليل وألجأتها الظروف إلى هالحالة ووقفت على باب بيوتنا، ما كان من الأدب ولا من الخلق أن تقابليها بمثل هذا أبدا. ثم قام من فعل وأقبل إلى أن انتهى إلى مجينة دخل عليها قال اسمعي يا هذه، والله لولا أني أكره أن أجعل لقوم أنت منهم نصيبا في الخلافة لتزوجتك، لكن أنا أخشى أن أتزوجك وتحملين وتلدين ويكون لولدك نصيب في الخلافة، وإلا عدا ذلك أنا أعتبرك عندي كإحدى أخواتي. هذا بيت يخصص لك، بالفعل خصص لها قصر من القصور، أجلسها وخلى جواري يقفن على خدمتها يوقفن يخدمها. قال هذه امرأة مهما تكون أموية من الأمويين لكن عزيزة، وكانت في بيت محترم وكانت في مكان جليل، يتعين علي في هذا المولد أن أرحمها هنا. ها؟ ترحموا عزيزة قوم مهما يكون أنا أرعاها لهذه المرأة. استحسنوها الخطوة، الواقع استحسنوها من الأمويين، وإن كان الأمويين مجدرين بالتكريم لكن هالخطوة استحسنوها لأن أشيمة نبلاء. ما أدري هم لون الأمويين هل احترموا عائلة الرسول؟ أبدا وأبيك أبدا، وقفوا موقف من النساء، مع أن العرب تحترم المرأة، العرب إذا واحد يعتدي على مرأة يعيروه يعيرون عقبة. النبي صلى الله عليه وآله يقول رفقا بالقوارير من النساء، عبد الله بن قيس الرقيات يقول في أبياته إن من أعجب الأعاجيب عندي قتل بيضاء صرة عطبولي قتلوها ظلما على غير جرم، إن لله درها من قتيلي كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيولي. المرأة موضع تكريم عندهم، موضع احترام. لكن شوف هذا الرجل السوى هو يزيد بن معاوية، ويا من ويا يا مرأة ويا عقيلة الهاشميين، عقيلة آل أبي طالب، العقيلة الكبرى زينب ابنة أمير المؤمنين، لما أدخلت مع الشبايا بدل أن يكرمها بدل أن يقابلها بلون يقول هاي امرأة تاكلة مثلا، امرأة كثيرة القلب مهيرة الجناح، امرأة إلى جانبها رؤوس إخوتها ترعق بالدم، وإلى جانبها صبيان أكلتهم الحبال بالطريق وبالسبا، وإلى جانبها مجموعة من النساء تلوث السياق على أكتافهن، جو مملوء شجاع وألم، جو مملوء تأثر ينبغي أن ينعطف عليها. وإذا به يخاطبها ذلك الخطاب يقولها إنما خرج عن الدين أبوك وأخوك، قالت بدين الله ودين جدي وأبي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما، قال كذبت يا عدوة الله، قالت يزيد أنت أمير تشتم ظالما الظروف كلها بيديك، ها؟ وأنا امرأة لا والد لي ولا عم ألود به، اختنقت بعبرتها غالبتها دموعها. اللي عاد وقفت له قالت لا أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق بين يديك كما تساق الأسارى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده وجليل قدرك لديه، فسمحت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مشرورا، وقفت لك ما تقف اللبوة الجريحة تدافع عن أشبالها، إلى أن قالت أمن العدل يا ابن الطلقة تخديرك حرائرك وإماءك وشوقك بنات رسول الله، سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، إلى آخر خطبتها.
1: تايمز سكوير FM منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: منفذ الشلامشة، البصرة بين كلفة العقوبات وخيارات البدائل. هنا في البصرة العاصمة الاقتصادية للبلاد، تتداعى قيود العقوبات الأمريكية على إيران لتصطدم بواقع ميداني معقد، فحجم التبادل التجاري بين بغداد وطهران يناهز 10 مليارات دولار سنوياً، يمر جزء حرج منه عبر منفذ الشلامشة الحدودي بنحو 400 شاحنة يومياً. وفي ملف الطاقة، يعتمد العراق على الغاز الإيراني لتوفير ما يقارب 30-40% من احتياجاته التوليدية، حيث تتسبب أي عرقلة في الإمدادات بفقدان أكثر من 3000 ميجاوات من المنظومة الوطنية. وبينما تدفع الحكومة الاتحادية باتجاه تنويع مصادر الاستيراد واستثمار الغاز المصاحب، تظل كلفة البدائل والفسحة الزمنية المطلوبة لتنفيذها الاختبار الأقصى لاقتصاد المحافظة. يسجل التبادل التجاري بين البلدين أرقاماً تتجاوز 10 مليارات دولار سنوياً، يمر جزء كبير منها عبر منفذ الشلامشة الحدودي وحده. ولكن مع تضييق الخناق المالي على طهران، يجد تجار البصرة والمستوردون أنفسهم أمام خيارات أحلاها مر، إذ يتوزع الاعتماد اليومي بين السلع الخفيفة والمواد الغذائية الأساسية التي تشكل عماد السوق المحلي. عن واقع هذا الاعتماد اليومي والخشية من إغلاق هذا المنفذ، يتحدث أبو حسن أحد مستوردي السلع من إيران.
3: نعتمد الاعتماد الكامل على الأساسيات أكثر شيء، الفواكه هم نفس الشيء، أكثر اعتمادنا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأن منفذ قريب علينا، اعتمادنا اعتماد كلي، يعني إذا انسدت الحدود تصير كارثة عندنا، ومو بس البصرة، يعني حتى المحافظات الجنوبية وبغداد أكثر اعتمادنا يعني على إيران. طماطم، البصل، البتيتة، هسه البتيتة حاليا مسدودة، وما عندنا فد نظام يعني عمل بأنه مثل باقي الدول أو مثل الإقليم نعتمد على جدول. مثلا هسه باقي الإقليم، هسه الإقليم أو باقي الدول، كل واحد بالشهر سنة جديدة يجينا فد جدول، يجيهم جدول يقول لك هاي المادة من فلان يوم لفلان يوم ممنوعة، أو يضيفون عليها قمرك، يعني هم الدولة تستفاد إذا يزيدون عليها قمرك، وهم المواطن هنا سعر محدد. يعني مثلا البتيتة إذا ب500 وقمرها 500، البقال الفلاح ما يبيع أكثر من 500 لأن يقول لك خاف تعبر من دول الجوار، ماكو اكتفاء ذاتي بالنسبة للفلاح العراقي. وتعرف أنت الفلاح العراقي بس يمر بمفرده بالسوق رأسه راح يستغل الأسعار، وصارت بينا أكثر من مرة، وصلت الطماط 2003 بس يبقى الفلاح وحده بالبصرة مثلا أو بالعراق يشتغل راح تصعد الأسعار.
2: هذا الاعتماد لا يقتصر على البضائع الاستهلاكية فقط، يمتد ليشمل شريان الطاقة الذي يغذي محطات الكهرباء العراقية. فوفقا للبيانات الرسمية، يستورد العراق نحو 30-40 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد. ومع تصاعد العقوبات وتجميد التحويلات المالية في الحسابات المصرفية، تبدو خيارات المناورة محدودة جدا. وحول القراءة الاقتصادية لمآلات هذه العقوبات والبدائل المتاحة، يوضح الدكتور أحمد صدام المتخصص في مجال الطاقة.
4: العقوبات الأخيرة أعتقد سوف تجبر بوصلة التجارة العراقية في التغيير، يعني ممكن هذا أن يرفع من مستوى التجارة أو يوجهها باتجاه تركيا والصين بالدرجة الأساس في سبيل تلافي هذه العقوبات. أيضا هناك تأثيرات، يعني اليوم الخنق الاقتصادي وتجديد العقوبات على كيانات مختلفة في إيران، هذا ممكن أن يقوض مثلا مستوى الإنتاج في إيران، هذا ممكن بشكل غير مباشر أن يؤثر على حركة التجارة من إيران باتجاه العراق. أيضا هناك مشكلة وهي مشكلة متأصلة في مجال التحويلات المالية. حتى الآن لدى إيران ما يقارب 12 مليار دولار لم يستطيع العراق تسديدها بسبب العقوبات، وبالتالي أعتقد هذه الصعوبات ممكن أن تقوض التجارة ما بين البلدين الجارين.
2: البحث عن بدائل تجارية وطرق توريد جديدة ليس أمرا مستحيلا من الناحية النظرية، لكن المعضلة الحقيقية تكمن في الكلفة المادية اللوجستية التي سيتحملها المواطن البصري في نهاية المطاف. فالاستيراد عبر دول الخليج أو عبر خطوط الشحن البحرية من مصر أو آسيا يرفع أجور النقل والترانزيت إلى مستويات قياسية. وعن التفاوت في التكاليف بين المنافذ الإيرانية والبدائل الأخرى يعود ليحدثنا أبو حسن.
3: يتوفر بديل بس الكلفة مضاعف 4-5 مرات بالنسبة قياسا ويا إيران. يعني إذا على الخليج، الخليج أكثر الأسعار بها غالية، وإذا منك على مصر، من مصر يعني الحد البصرة تقريبا 15,000 دولار على البراد الواحد بس مصرف بس إيجار كراوي، يعني صير مضاعف الشغلة من 500 صير بألف ونص 100% أثر. إحنا اعتمادنا الكلي على إيران.
2: وإذا كانت السلع الغذائية يمكن التعويض عنها ولو بكلفة عالية، فإن عقدة الطاقة تتجاوز مجرد حسابات السعر إلى حدود الأزمة الخانقة. فالعراق يعتمد على الغاز الإيراني لتوليد ما يقارب ثلث إنتاجه من الطاقة الكهربائية، أي ما يعادل 7,000 إلى 8,000 ميجاوات. وأي انقطاع في هذه الإمدادات يعني غرق مدن الجنوب في ظلام دامس، خاصة خلال أشهر الصيف القاسية. عن معضلة الغاز وصعوبة إيجاد البديل الفوري يعود الدكتور أحمد صدام بالحديث.
4: في مجال الغاز مثلا العراق حتى الآن لا يمكن أو لا يمتلك بدائل. يعني العراق اليوم يحتاج يوميا ما يقارب 50 مليون متر مكعب قياسي من الغاز، وهذه الحصص لا يمكن إنتاجها محليا. بالتالي إذا ما افترضنا الامتناع عن استيراد الغاز الإيراني، هذا معناه أن العراق سوف يفقد من 7,000 إلى 8,000 ميجا واط من الكهرباء، بحكم أن 70% من محطات الطاقة الكهربائية في العراق هي تعمل بالغاز، وإنتاج الغاز محليا لا يمكن أن يسد هذه الحاجة. وبالتالي اليوم لا يمكن أن يتخلى العراق عن هذه الحصة من الغاز. ممكن أن يكون هناك تغيير مثلا في مجال استيراد المواد الاستهلاكية وغيرها، ممكن تعويضها من جارة تركيا مثلا أو من الصين ودول أخرى، ولكن مشكلة الغاز تبقى مشكلة قائمة.
2: أمام هذا التعقيد بين الضغوط الدولية والواقع الميداني، تؤكد السلطات المحلية في البصرة أن الحركة التجارية عبر المنافذ الرسمية لا تزال تسير، وانشغالها المستمر بتأمين المواد الأساسية، مشددة على أن الاتفاقيات والتفاهمات الثنائية تسعى لإبقاء الشريان الاقتصادي مفتوحاً لتجنب أي نقص في السلة الغذائية. وحول واقع العمل في منفذ الشلامشة واستمرارية التبادل التجاري، حدثنا الدكتور عقيل طالب رئيس لجنة المنافذ الحدودية في البصرة بقوله.
5: منفذ الشلامشة من أكبر وأهم المنافذ في محافظة البصرة، باعتبار أنه حجم التبادل التجاري وحجم التبادل بالزائرين الوافدين كبير جدا. بالنسبة للتبادل التجاري غير متوقف ومستمر، الشاحنات وحجم الناقلات اللي تنقل المواد الغذائية والمواد الإنشائية والمواد الأخرى المهمة التي يحتاجها السوق العراقي لم يتأثر حتى في وقت الحرب وفي أشد الظروف. بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية، السلة الغذائية والمواد الأخرى الإنشائية المهمة يعني في عمليات البناء وعمليات التطوير في المدينة، ما أعتقد أكو أمور ممكن تكون ممنوعة أو أكو أمور في موضوع التبادل التجاري ممكن أن تأثر في حتى عمليات العقوبات أو عمليات فرض الحصار على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كلها مواد يعني وأمور موجودة حتى في مذكرات التفاهم بالنسبة للأغذية وبالنسبة الحياة اليومية والسلة الغذائية وأمور كلها بسيطة. إذا ازداد الحصار على إيران وممكن أن يتأثر هذا المنفذ، أكيد عندنا منافذ أخرى تعمل، لكن إحنا نعتقد أن هذا المنفذ راح يبقى مفتوح لأنه منفذ مهم.
2: توازن حرج تسعى من خلاله البصرة للحفاظ على استقرار أمنها الغذائي وإدامة طاقتها الكهربائية وسط ضغوط دولية تتزايد وأزمات إقليمية تحث العراق أكثر من أي وقت مضى على تعجيل البحث عن بدائل حقيقية ومستدامة.
6: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر.

0: تايم سكوير اف ام، عندنا سوالفكم تلتم.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

0: على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.
1: يا كل العشق وكل الحب، يا كل الأمان.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. نلتقي على الخير والود والمحبة ونرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحباكم. مرحبا بكم في رحلة ثقافية أدبية فكرية نحاول فيها أن نمر ونجمع مجموعة من المعلومات والأفكار التي يمكن لها حقيقة أن تغذي أرواحنا وعقولنا مثل ما تغذي الماء والأكل والشراب أجسادنا. القراءة والمعلومات هي غذاء الروح فعلا، وهي التي تعين الإنسان على أن يحسن من حياته ومن جودة حياته، سواء لنفسه أو لعائلته أو لمجتمعه. اليوم حلقة إن شاء الله، خليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو، من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، وما ننسى أحبتنا من خارج البصرة، أصدقائنا اللي يسمعونا عبر منصات بودكاست وعبر راديو غاردن. حياكم الله جميعا وإن شاء الله أوقاتكم طيبة. اليوم في حلقتنا راح أتكلم عن سجن يسجن الإنسان به نفسه بدون ما يحس، فتشي مؤذي جدا وفتشي صعب على الإنسان حياته، ألا وهو الوسواس القهري. تشوفون أحيانا اللي يسمعوني قد يكون واحد من يمنا في يوم من الأيام صير عنده فطبيعة بسيطة، إنه هو مثلا يغسل إيديه مرة مرتين فيظل يشكك، يقول لا هذا المكان ما غسلت إيدي زين، خلي أروح أغسله مرة ثانية. أو يتوضى مثلا فورا ما يكمل وضوءه يروح يفرش السجادة، يقول أنا يمكن يعني عجس إيدي ما مر عليه المي بشكل كافي، خلي أروح أعيد الوضوء. وأنا قلت الحمد لله بشكل صحيح، لو ما تلفظت الرحمن الرحيم بشكل صحيح فخلي أعيد الصلاة. وهكذا أكو ناس يطلعون من البيت وهم يظلون يوهوسون، سديت أنا السبالت لو ما سديتها، الغاز خاف ما تأكدت من يمه، يروح يرجع يفر السيارة ويرجع يطبق، يتأكد من السبالت، يتأكد من الطباخ ما بيه غاز، يطلع مرة ثانية يتذكر هو أنا يمكن السبلت الفلاني ما مريت عليه، فيرجع مرة ثانية وثالثة. هواي من الناس عندهم حقيقة مثل هذه الهواجس اللي تستغرق من يمهم أوقات كثيرة، يعانون من هذه الأفكار، وممكن يبقى فد ساعة ساعتين ثلاثة دا يجمع هاي التفكيرة والهواجس، يجمع أوقاتها على مدار اليوم جوز تطلع فد ثلاث ساعات هو في حلقة تفكير لا تنتهي، يعذب نفسه بيها. وبالنهاية كل تقريبا كل الأشياء اللي يخاف من يمها أو يعتقدها تطلع مو صحيح. هذا أصدقائي ما يعرف بالوسواس القهري OCD، واحد من أكثر الاضطرابات النفسية شيوعا، وواحد من أكثر الاضطرابات النفسية سوء فهما. كثير من الناس يستخدمون الكلمة يصفون الإنسان الدقيق، الإنسان الدقداقي، يكون هذا عنده وسواس قهري. الحقيقة بعد من هذا كذا كثيرا يعني، وأشد إيلاما من هذا كثيرا. ولهذا اليوم حلقتنا في محورنا الأول راح تكون عن الوسواس القهري، فأهلا وسهلا بكم في مجاز.

إذا أردنا نعرف الوسواس القهري أصدقائي، فنقول ببساطة أنه اضطراب يتكون من ركيزتين رئيسيتين لا تنفصلان. الأولى الأفكار الوسواسية، أفكار متكررة غير مرغوب فيها تقتحم العقل، يعني مو الإنسان يختارها، هي تجي مثل السيل تخترق الإنسان، أفكار ما يريدها بس تجي وتجعل الإنسان في حالة من الضيق الحقيقي. والوسواس القهري بركيزة الثانية هو الأفعال القهرية، مو بس الأفكار الوسواسية. شنو يعني الأفعال القهرية؟ يعني سلوكيات يقوم بها الشخص استجابة للوسواس، محاولة لتخفيف القلق، لكن التخفيف هذا حقيقة للأسف مؤقت، والوسواس يعود بعد ذلك ويهاجم الإنسان في شكل آخر. الحلقة المغلقة بين هذين هو القلب المرضي للOCD، لهذا المرض، إنه هي فكرة مقلقة تنتج قلق، القلق يدفع نحو الفعل القهري، والفعل يخفف القلق بشكل مؤقت، لكن الفكرة تعود أقوى فيعود الفعل أقوى، فيصير في حالة من السايكل، يعني حالة من الحلقة المفرغة التي لا تنتهي. هاي الحلقة طبعا ما تنكسر من تلقاء نفسها، كل مرة يؤدي فيها الفعل القهري أو يؤدى فيها الفعل القهري، يعني كل مرة تستجيب أنت كإنسان للأفكار الوسواسية، الدماغ يتعلم أن الفكرة خطرة فعلا وأنه هذا الفعل ضروري. يعني لما أنت تفكر هو أنا سديت السبلت لو ما سديته، قفلت الباب لو ما قفلت، خل أرجع نظفت إيدي لو ما نظفته، صليت عدل توضيت عدل لو ما، خل عيد من تعيد، من تستجيب لهاي الأفكار الوسواسية الفكرة تقوى عندك وترجع أقوى، لأن الدماغ راح يؤمن أنه هذا الشيء صحيح بدليل أنه أنت سويته. شخص يخشى من تلوث يديه بالجراثيم، شوفه يغسل إيده مرة ومرتين يشعر بارتياح لحظي، نعم، لكن بعد دقيقة يلمس له طرف طاولة، لو مسند مال كرسي يرجع الشك من جديد، لازم أغسل إيدي وأغسلها مرة ثانية، وتتراكم جلسات الغسل لحد ما تستغرق ساعات في يومه. أكو ناس يسبحون هذا يعني الأغسال الدينية، غسل الجمعة، غسل الطهارة، فيعيد مرة ومرتين وثلاثة، ودخل الماء والدوش وصل المدري شنو، هذا حقيقة تعذبهم، بحيث حتى الفقهاء يتعاملون بصرامة مع الوسواس القهري، يعني قل له أنت لا تكترث به، ما لك علاقة. حتى أكو حكم فقهي أنه كثير الشك لا شك له، يعني اللي هواي شك لا تعتني بشكك إطلاقا، لا تسمع له. زين شلون أعرف نفسي أنه أنا هواي شك؟ يقول لك كثير الشك هو اللي ما يصلي ثلاث صلوات إلا يشك بواحدة منها. فليش؟ لأن الشرع والطب والعلم يؤمنون أنه هذا الوسواس القهري فشي خطر صعب، يسجن الإنسان، يقيده، يخليه مشغول بأفكار وهمية هي ما موجودة وما راح تصير، بس هو بعقله لا راح تصير وراح تأثر علينا.

اخواني اكو صورة للوسواس القهري اخطر بعد، ابعد من سالفة انه والله يغسل ايده وتوضى مرتين ورتب البيت كل شوية. هاي الصور النمطية للوسواس القهري، انه انسان يبالغ بمثلا ترتيب غرفته او بعادة معينة بسلوك معين، يلمس اشياء. يعني مرة أنا سمعت ميسلون واحدة من الروائيات نتكلم عن أشياء، تقول أنا مثلا من أريد أمشي حتى ذا طريقي لليسرى أخذ لي خطوة تانية من بعدين أروح يسرى. وسواس، وسواس قهري يعني. لكن أحيانا الوسواس ينتقل إلى مناطق أخطر، اللي هي مثلا العلاقات. صار عند الإنسان شك مستمر، شك متكرر في مشاعر الشريك. تحبني؟ أنت تحبني؟ ليش ما تقول لي أحبك؟ ليش ما هذه؟ أو مثلا يشك بشريكه أنه ما يعني يخونه مثلا، أو يشك بنفسه أنه هل أنا بعدني أحب فلان؟ هل هذا شكل العلاقة صحيح؟ هذا السؤال من يتكرر يدخل الإنسان في حلقة تفكير ما تنتهي، وتنهك العلاقة وتنهك صاحب العلاقة. الأوسيدي عنده أفكار مقحمة، أفكار مزعجة تجي رغما عن الشخص، وأحيانا أفكار عنيفة وأفكار مخالفة لقيم الإنسان. الشخص ما يريدها، الشخص يتألم منها لكنه يخاف منها. وعلم النفس يثبت أن هذه الأفكار لا تعني ذلك، لكن الشخص المصاب ما يستطيع أن يثق أو يصدق بأنه إذا لم يقم بهذا الفعل هو راح يكون بخير وبأمان. زين، أقول مشهور الوسواس الديني والوسواس الأخلاقي، شك مستمر في صحة العبادة. قلناها هاي نيتي، هل نيتي خالصة؟ هل نيتي صحيحة؟ هل أنا إنسان صالح؟ هل الله سبحانه وتعالى؟ أقول واحد، أكو ناس تجيهم حالة من الوسواس القهري يا ستار خطيرة، يقوم يتخيل أنه هو يتجاوز أو يجدف على الذات الإلهية، فيبقى في حالة من إعادة الأفعال والاستغفار والتدقيق، ما عنده طمأنينة حقيقية، عنده استنزاف نفسي. أقول لي يصير عنده وسواس قهري من الأمراض، أنه يتخيل نفسه أنه راح يصاب بمرض خطير مثلا. كل عرض جسدي بسيط يفسره كدليل على كارثة، ويروح يفحص ويدور على الانترنت ويروح يراجع ويسوي تحاليل. حتى من تطلع التحاليل زينة يرتاح له شوية يومين، بعدين بس توجع إيده، يوجع راسه شوية، عيونه توجع رأسه، يبدي في دوامة من القلق الجديد. وأكو أصدقائي اللي هو ما يسمى بالوسواس المعرفي. خلينا ناخذه بعد فاصل قصير.

0: تصدمها، خوفها، جاي تختنق من ترضع مثلا. هاي الأفكار هي تكرهها نعم، لكن تخاف منها فتبدي تستجيب لها. أنا أم خطرة، أنا أم غير منتبهة، أم سارحة، فأكو بهم لا تبدي حتى تبتعد من ابنها، من الرضيع ما تخاف لا تأذيه، وبعدين تشعر بذنب الابتعاد وتظل هكذا تدور يعني بحلقة مفرغة على عكس ما تريده. الإنسان يريدها يعني الحياة هي بيها من الصعوبة ما يكفي، مو يروح الإنسان يصعبها أكثر بهذه الأفعال. لكن هو ليش إحنا نسميه قهري؟ لأن هو غصبا على الإنسان يصير الوسواس القهري غصبا على الإنسان. زين ليش يصير هو؟ هذا السؤال الأهم، لماذا يحدث الوسواس القهري؟ العلم يقول لنا أن الوسواس القهري هو ليس ضعف إرادة، وليس بالضرورة أن يكون مثلا وسواس شيطاني كما يفسر تاريخيا، هو اضطراب، اضطراب بيولوجي نفسي وموثق علميا. يعني أبحاث التصوير الدماغي تثبت أن دماغ المصاب بالوسواس القهري يعمل بشكل مختلف، خاصة في الدوائر العصبية التي تربط مناطق معينة بالدماغ، يسموها القشرة الجبهية والعقد القاعدية. ما أريد ندخل بمصطلحات علمية طبية، لكن هاي الدوائر مسؤولة عن إشارات الخطأ، وبالوسواس القهري تطلق إشارات خطأ مزمنة حتى حين لا يكون هناك خطأ حقيقي أو خطر حقيقي. يعني أكو دكتور اسمه شوارز، جيفري شوارز، هذا أحد أبرز الباحثين في العالم عن أمراض الوسواس القهري، يوصف الأمر بطريقة مثيرة. شو يقول؟ يقول الدماغ يصير مثل الواحد اللي يعلق بنشرة أخبار كلها خطأ، كل أخبارها خطأ، فبالتالي يرسل باستمرار رسالة إنه يقول خطأ أو إرر، افعل هكذا أو سوي هيتشي، حتى حين لا يوجد ما هو خاطئ. والشخص المصاب أكو بيهم كثير من يومهم يعرفون أن وسواسه غير منطقي، لكن للأسف المعرفة العقلية لا توقف الشعور، شعور الوسواس القهري، لأن الشعور يأتي من منطقة أعمق من المنطق، وهذه صعوبة ومصيبة الوسواس القهري. خليني ناخذ هسه مناطق أخرى من الوسواس القهري في هذا التقرير ونرجع لكم.
1: أحد أكثر ما يفاجئ الناس بالوسواس القهري أن البحث عن الطمأنينة يغذيه لا يعالجه. حين يسأل الشخص المصاب هل أغلقت الباب ويجاب بنعم أغلقته، يشعر بارتياح لحظي، لكن الدماغ تعلم الآن إن الطمأنينة الخارجية ضرورية فيطلبها مجددا بعد ساعة وتتضاعف الحاجة. هذا يضع العائلة في موقف صعب جدا حين يحاول أحباء المصاب مساعدته بالطمأنينة المتكررة، يعمقون المشكلة دون أن يعرفوا. وهذا ما يفسر أحد أساسيات علاج الوسواس القهري من الاستجابة، تعلم تحمل القلق دون تنفيذ الفعل القهري، وهو أصعب مما يبدو لأنه يطلب تحمل ألم حقيقي في الوقت الحاضر إيمانا بتخفيف مستقبلي. الفلسفة لم تسم الوسواس القهري، لكنها تكلمت عن الحالة التي ينتجها. الشخص المصاب بالوسواس القهري عقله يواجه ماذا لو لا نهاية له، وكل إجابة تفتح ماذا لو جديدا، واليقين الكامل الذي يبحث عنه مستحيل بطبيعة الأشياء، وهذه الاستحالة هي جوهر العذاب. الوسواس القهري اضطراب قابل للعلاج الفعال، لكن علاجه مختلف عن معظم الاضطرابات النفسية. العلاج الأكثر فعالية موثقا علميا هو العلاج المعرفي السلوكي بالتعرض ومنع الاستجابة. بدل تجنب ما يخيف، يتعرض المريض بشكل تدريجي لمحفزات القلق دون تنفيذ الفعل القهري. الدماغ سيتعلم تدريجيا أن القلق لا يستدعي الفعل، وأن الفعل ليس ضروريا للبقاء. هذا مؤلم في البداية وفعال على المدى البعيد. الأدوية خاصة مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين، تساعد كثيرين وتعزز فاعلية العلاج النفسي. أما ما لا يعمل فهو ما يبدو بديهيا، محاربة الأفكار والمقاومة والجدال معها، لأن الانتباه للفكرة الوسواسية والمحاولة لدحضها يعطيها أهمية أكبر ويقويها. الدكتور شوارتز طور ما يسميه إعادة التسمية. حين تأتي الفكرة الوسواسية يسميها الشخص باسمها، هذا وسواسي يتكلم ليس أنا. هذا الفصل البسيط بين الفكرة والهوية يبدأ في كسر قوة الوسواس. في السياق العربي الوسواس يحمل وصمة مضاعفة. في الوسواس الديني تحديدا يفسر الوسواس أحيانا على أنه ابتلاء شيطاني أو ضعف إيمان، فيتجنب المصاب طلب المساعدة المتخصصة ويسعى للحل من مصادر دينية التي قد تساعد نفسيا لكنها لا تعالج الاضطراب البيولوجي. النتيجة مصابون يعيشون سنوات في معاناة دون تشخيص، يعرفون أن شيئا ما غلط لكنهم لا يعرفون اسمه ولا يجرؤون على طلب المساعدة.
0: أصدقائي، المجتمع العراقي مجتمع عاش عقود كثيرة من الضغط المتراكم، حروب، صدمات، حالة من عدم الاستقرار. هاي البيئة حقيقة هي بيئة مثالية وتشكل فد أرض خصبة لظهور اضطرابات القلق، اضطرابات النفسية، بالأخص الوسواس القهري. لكن الأخطر من هذا، يعني الأخطر من واقع العراق أو ماضي العراق اللي كله حروب وطلايب ومشاكل، هو غياب الوعي. ماكو وعي، يعني المريض ما يدري بروحه، ماكو تشخيص. معظم المصابين بالعراق ما يعرفون انهم عندهم وسواس قهري، ما يعرفون انه المشاعر او الافكار او التصرفات والسلوكيات اللي جاي يمارسوها لها اسم ولها علاج. هم تلقاهم يعتقدون انهم لو ضعيفي الشخصيه، لو عنده مثلا واحد يفكر انه هو اصلا كثير التفكير، او مثلا بيمس لا سامح الله، وبالتالي يخفي معاناته حتى عن أقرب الناس له. كناس يعني ما يتكلمون حتى ويا زوجاتهم بهاي المسألة، وهي مسألة شوي مؤلمة حقيقة. إذن الخلاصة، الوسواس القهري هو اضطراب حقيقي ويعاني به تقريبا 3% من البشر، يعني مئات الآلاف من العراقيين. بالتالي أشد ما يؤلم به هو الأفكار المزعجة، وأن تقضي وقت طويل أنت تسوي شغلات أنت هي ما بيها فايدة وما بيها قيمة إنسانية تضيف إلى حياتك. لكن الحقائق العلمية إحنا علينا أن لا نلومهم، لا نقسي عليهم. العلم يقول أن الأفكار الوسواسية هي مو اختيار، وهي مو دليل على الشخصية، شخصية قوية وشخصية ضعيفة، هو عرض اضطراب بيولوجي. مثل ما واحد عنده ضغط الدم، أكو واحد عنده مرض ضغط دم، تلومه تقول له أنت ليش عندك ضغط دم؟ هذا حكي واضح. فبالتالي لا يلام من يعاني من الـ OCD أو من الأفكار الوسواسية على أفكاره. يكون أنت دائما تساعده، وقلنا أن الخطوة الأولى أن تسمي الحالة، لأن اللي ما يسمي الحالة يبقى عايش بالجهل، عايش بالظلمة. موجودة، لا بأس أن واحد يراجع الأطباء اللي عندنا بالبصرة، أطباء رائعين وشخصياتهم جميلة جيدة ويقدرون يساعدوك. أي واحد يعاني، أي واحد مر عليه أعراض من اللي قلناها بالحلقة، لا يسكت على نفسه وخلي يروح ويراجع، وبالتأكيد راح يصير وضعه أحسن أنا متأكد، ويتذكرني راح ويتذكر مجاز، وإن شاء الله الكل بخير وأمن وصحة، لأن الصحة ترى صحة نفسية وصحة بدنية، مو بس صحة بدنية.

حياكم الله حبتي أصدقائي من جديد في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نيسار. أصدقائي، هولندا الدولة الأوروبية ثلث مساحتها تحت مستوى سطح البحر. من ناحية تاريخية، ملايين الهولنديين يعيشون على أرض كان من المفترض أن تكون قاع بحر. كل يوم يمر يعيشون في حالة من السباق الهادئ مع المياه اللي تريد أن تأخذ ولو مليمات من مساحة بلدهم. بلد هو والمي، يعني المي ممكن يجي له يوم ممكن يأخذ جزء من مساحة البلد. مع ذلك اليوم هولندا هي ثاني أكبر مصدر للمنتجات الزراعية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. دولة مساحتها ما تتجاوز مساحة محافظة عراقية تطعم جزء كبير من أوروبا. شلون؟ حقيقة جواب مو لأنه بس مناخهم زين أو تربتهم زينة وصار الكلام جاهز، ما هو شايف مناخهم، تشايف المطر اللي عندهم. الفرق أيضا في طريقة التفكير. في قرار اتخذته الحكومات الهولندية قبل عقود أنه إحنا ما راح ننتظر المشكلة تقع، راح نستقبلها وراح نصنع الحلول للأزمة قبل أن تصل الأزمة. في علم الإبداع والابتكار أكو مفهوم يبدو معاكس للبديه، القيود تنتج الإبداع، والقيود تنتج الإبداع أحيانا أكثر من الحرية المطلقة. أكو باحثة اسمها ستوكس عندها كتاب رائع اسمه القيود والإبداع، هذا درست به أجزاء من سيرة بيكاسو وموزارت وبعض من أعظم المبدعين حول العالم، وشافت أنه أعمالهم الأكثر ابتكارا جاءت لما كانوا يواجهون في حياتهم قيودا ومشكلات، قيد مادي، قيد فني، اجتماعي، تقني، بيئي، يدفعهم إلى مسار ما كان يسلكوه لو كانوا وحدهم. هولندا عاشت هذا الشيء بشكل حرفي، لأن هولندا عندها ندرة الأرض القابلة للزراعة حالة حال العراق، وندرة الأرض القابلة للزراعة مكان ما تدفعهم لليأس دفعتهم إلى ما سمي بالزراعة العمودية، الزراعة الرأسية. بس هاي لا، هم عندهم مشكلة بالمياه النظيفة، ما أدري صدق أو لا تصدق، فهذا دفعتهم إلى إعادة التدوير، وصنعوا نظام من إعادة التدوير المياه هو الأكثر تطورا في العالم، وعندهم مناخ بارد، هذا المناخ البارد يقلص موسم الزراعة، راحوا سووا البيوت الزجاجية، ضلوا ينتجون طماطم وفلفل بنص الشتاء. كل عقبة من عقبات هولندا أنتجت تقنية، وكل تقنية صارت صناعة وصارت فلوس للبلد. احنا بالبلاد ما عندنا مي، يا بما عندكم مي، ماي فيضانات الدنيا بالشتاء اللي راح، شفتوا الفيضانات، شفتوا سد دوكان شلون صار بيه، سد الموصل صار بيه، سد كل السدود والبحيرات امتلأت، شفنا مطر السنة الفاتت ما صاير ولا داير من سنوات طويلة من عقود. شنو اللي صار بالزراعة؟ شنو اللي تغير؟ لا شيء. ليش؟ لأن ما عندنا تخطيط. هذه صار لنا 25 سنة قبل كنا نقول الحصار طلع شماعة. احنا ما عندنا إرادة انه نتعلم، نتطور، نغير، نتحسن. العالم كله جاي يسوي زراعة بالتقطير وزراعة باستخدام، يعني تصدقون اكو معلومة صغيرة، هولندا اختصرت 90% من المياه التي كانت تصرفها على الزراعة وقامت تنتج ب10% نفس الكمية اللي كانت تنتج ب90%. بس هاي المعلومة تخلينا نصفن احنا وين والدنيا وين.

بعدين مسألة التفكير والتحضير للأزمة قبل يعني وقوعها. احنا عندنا هيجل قال مرة انه الفكر يأتي دائما بعد الحدث او بعد الواقعة تقريبا. الفهم يأتي دائما بعد الحدث. هالشكل اتذكر هولندا قلبت هاي المعادلة، يعني سوت تحضير للأزمة والتفكير للأزمة قبل الأزمة، قبل الحدث، قبل الواقعة. وعدهم حادثة صارت سنة 1953 لما اجتاح فيضان كارثي هولندا وأغرق 148 ألف هكتار وقتل 1835 شخص. ردة فعل الهولنديين كانت إعادة تفكير كاملة في علاقتهم مع الماء، وسووا مشروع سموه مشروع الدلتا، منظومة من السدود والحواجز والقنوات بقوا سنين عقود يبنوها حتى يمنعون مشكلة قد تقع في المستقبل. قلك خاف تتكرر هاي الفيضان، أنا من هسه أستقبله. هذا الشغل أخوان. اليوم الهولنديين يعملون على تصاميم لمدن طافية على الماء تتكيف مع ارتفاع مستوى البحر، ويقولون انه احنا سنة 2100 راح نخطط نحل المشكلة وننهيها تماما. يعني من نال 70 سنة يشتغلون الشيء راح يشوفونه بعد 70 سنة. ولهذا المسؤول الذكي، المحافظ الذكي، الوزير الذكي، انا كن من هسه اشتغل على حل أزمة السكن. عندي أراضي، عندي شول، عندي مساحات كون أتحرك عليها، كون من هسة أنظمها، أرتبها، أسوي لها مي، أسوي لها مجاري، أسوي لها تبليط، أوزع، أبني نظام عمودي، أحل مشكلة النظام الأفقي. إلى متى نبقى النظام أفقي؟ تخطيط المسبق هو اللي الفارق اللي يخليك أنت الأزمة هي تقودك، لو أنت تقود الأزمة وترندجها وترتبها بطريقة ما تأذيك. وطبعا دور العلم، دور الجامعات دائما هنا مجاز تشوفون نحفر بأهمية العلم. جامعة هولندية صايرة بالريف، مو اللي يحطوها بالولاية، شايفين جامعاتنا الأهلية بنص الولاية، كون يخلي الجامعة بنص المنطقة السكنية مالته حتى يأذي العالم، ويا ريت له بيها فايدة، يا ريت له تقدم أبحاث. جامعة هولندية فاجينينغن، هذه في الريف، هذه الجامعة بالريف الهولندي، سوت منظومة متكاملة. باحثين هاي الجامعة يدرسون مشاكل الزراعة ويعملون مع شركات تحول أبحاث هاي الجامعة إلى منتجات وتصل إلى أسواق عالمية وتجيب عائد للبلاد. جامعة تجيب عائد للبلاد، مو بس تأخذ فلوس مال تسجيل طلاب، وهذا العائد يمولون به الأبحاث الجديدة، فبالتالي تكون دوامة إنتاج وفائدة وأموال. هاي الناس ايش تشتغل؟ مو جيب 4 ملايين واسويك مهندس، جيب 4 ملايين واسويك مهندس، هسه تشمر عصايتك انت قلمك هذا تشمر يطيح على مهندس. بحيث قاموا يحطوهم شعبة الارشيف، والله العظيم مهندسين بشعبة الارشيف، شنو رايكم؟ ونحكي يزعلون، يقول لك دعوة هالقسوة، احنا غرقانين، احنا نشتغل عكس العالم، كل شيء بالعراق يشتغل عكس العالم، ومتعجبين شلون الدولة تنهار وما عندها فلوس وحايرة بالرواتب، متعجبين، مش عجب.

0: وبما أنه إحنا شيء بالشيء يذكر ماخذين إحنا هولندا، فإحنا نعرف أن هولندا حقيقة هي البلد المصدر الأول للنباتات الظلية والورود، صح لولا؟ شقد الصادرات مالتها؟ شقد تتوقعون؟ 8 مليار يورو سنويا من الورد، من النباتات الظلية، وهي المصدر الأول للزهور في العالم، رغم أنه مناخها ما يساعد على الزراعة الزهرية الطبيعية، كله صناعي، كله باستخدام هذه البلاستيك، أكواخ البلاستيك وغيرها. لأن العلم تدخل وجامعات طورت تقنيات الإضاءة الاصطناعية والتحكم بالمناخ وما يعرف بالتربة البديلة، والصناعة حولت هذا العلم إلى منتج يباع. منتج يباع. شنو المشكلة؟ إحنا ليش إحنا ما نقدر نفلح بصناعة واحدة من الصناعات؟ ماذا يحدث لما تنفصل الجامعة عن اقتصادها، تنفصل عن مشكلاتها المجتمعية؟ راح تنتج خريجين ما عندهم وظائف، وتنتج أبحاث يملون بها الرفوف ويسوون بها شهادات ماجستير حتى يصعدون رواتبهم، وما تحرك مصنع واحد. معرفة بلا تطبيق يعني، باختصار. مثل ما واحد، شلون واحد عنده خارطة كبيرة حلوة ملونة بس ما عنده شيء يتحرك به، لا سيارة لا ماطور لا بايسكل، شو يقدر يسوي بالخريطة؟ ولهذا شوف أنت مثلا مهندسين زراعيين عندنا، مهندس زراعي يتخرج تقدير ممتاز جيد جدا جيد، يقعد ببيته لأن ماكو رابط بين اللي تعلمه وبين حاجة السوق. المنظومة التسويقية، منظومة المجتمع، منظومة بيئة العمل ما صممت حتى تحول معرفة الجامعية إلى إنتاج. ولهذا تشوف أنت مثلا العراق عنده وفرة كبيرة بالموارد لكن حالته بائسة، وهاي ممكن واحد يرجع بيها هاي الظاهرة إلى أوتي الإيطالي الاقتصادي الكبير سنة 1993 اللي أطلق مصطلح لعنة الموارد، إنه قال إنه أكو دول غنية بالموارد الطبيعية، بها نفط بها معادن بها ثروات باطنية تميل إلى تحقيق نمو اقتصادي أضعف على المدى البعيد من الدول الفقيرة بالموارد. ليش؟ لأن الوفرة تقلل الحاجة إلى التفكير. النفط ووفرة المعادن ووفرة الثروات تقلل الحاجة إلى الابتكار. الفلوس جاي تطلع من القاع، شكو داعي بعد شغل عقلي؟ تلاحظون شلون؟ خليني أذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن هاي الإشكالية، إشكالية المستقبل، صناعة المستقبل وصناعة الحلول للأزمات قبل وقوعها.
1: رغم أن مساحة هولندا أصغر من الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 270 مرة، ورغم مناخها البارد فإنها نجحت بفضل التكنولوجيا والتخطيط في أن تصبح ثاني أكبر مصدر للغذاء في العالم من حيث القيمة بعد أمريكا. تبنت هولندا توجهاً وطنياً نحو الزراعة المستدامة تحت شعار ضعف كمية الغذاء باستخدام نصف الموارد. ومنذ أن أطلقت استراتيجياتها تضافرت جهود الجميع، فنجحوا مثلاً في خفض استخدام المياه بنسبة بلغت 90% منذ عام 2000 مع المحافظة على إنتاجية مرتفعة. وتمكنت عائلة دويفستن العريقة من زراعة الطماطم في بيئة يتحكم في مناخها، حيث لا تنمو النباتات في التربة وإنما في ألياف مصنوعة من مواد طبيعية، فاختارتها لجنة دولية من خبراء البستنة عام 2015 كأكثر مزارعي الطماطم ابتكاراً في العالم، وصار لدى المزرعة اكتفاء شبه ذاتي، فهي تنتج تقريبا كل احتياجاتها من الطاقة والأسمدة وحتى بعض مواد التغليف، إذ تعيد تدوير النباتات القديمة لصناعة صناديق التعبئة بحسب مقال منشور في مجلة National Geographic. الهولنديون يستخدمون بدائل طبيعية للمبيدات الكيميائية، منها حشرات وكائنات دقيقة تفترس الآفات الزراعية، وتقف خلف كثير من هذه الابتكارات جامعة ومركز أبحاث فخنينغن جنوب شرق أمستردام التي أصبحت أشبه بمختبر عالمي للزراعة. ومن عجائب ما توصلت إليه الشركات الهولندية أن بذرة طماطم واحدة يقل سعرها عن نصف دولار يمكن أن تنتج نحو 150 رطلاً من الطماطم، ولذلك لا نستغرب حين نقرأ أن أكثر من ثلث التجارة العالمية في بذور الخضروات يأتي من هولندا. ولم يحتفظ الهولنديون بهذه المعرفة لأنفسهم، فقد شاركت الجامعة في أكثر من 1000 مشروع في نحو 140 دولة لنقل تقنيات الزراعة وتحسين الأمن الغذائي. لم تعد هولندا بلد الزهور فحسب، لقد أصبحت مختبراً لما قد تبدو عليه زراعة المستقبل ومدرسة للعالم، وتذكرنا تجربتها بأن الدول تتقدم بحسن الاستثمار والتخطيط واستشراف تحديات المستقبل قبل أن تتحول إلى أزمات يصعب تداركها.
0: إذن أخواني، إحنا اللي نرجع للأصول، ليميز الإنسان عن سائر الكائنات قدرته على التفكير، قدرته بالتالي على التخطيط للمستقبل، وبالتالي يقدر يتنبأ بمشكلاته، يروح يبني أشياء ويحضر الأشياء. هو ما يحتاجها هسه، لكن يحتاجها باكر. المجتمع والدولة والحكومة اللي تفكر بمشكلة راح تصير بعد 20 سنة، هاي تتعامل مع الزمن بوصفه استثمارا وبوصفه أصل، أصول يجري التعامل معها، مو أعباء يعني. أما الدولة التي ما تتحرك أخواني إلا لما تصير الأزمة، لا، هذا الزمن بالنسبة عندها نوع من الضغوطات المتكررة والمزمنة، مو نوع من الفرص المتاحة اللي تنتظر اللي يستثمرها. ولهذا احنا هاي شنو حلها؟ حلها بسيط، الحوكمة. بس احنا الحوكمة نسمعها ككلام ما نطبق، انه يصير عندنا قدرة على ان نحمي قرار بعيد المدى من ضغوطات الحاضر. واكو ناس هسه يقول لك انا اريد ابني او اريد احدل هاي القاع وحضر لها مجاري وما، يقول لك هذا ستدحل لنا هاي قضية الكهرباء الملحة، قضية المي الملحة. نعم صحيح، بس هذا أيضا شغل للمستقبل، يحل جزء من مشكلة ستقع أول وتالي. يعني أنا سكان البصرة في زيادة، لازم منها سأشتغل على مدارس جديدة، محطات تحلية جديدة، محطات توليد كهرباء جديدة. مو أنه أنا بس فقط هذا الصيف أفكر شلون أخلص من هذا الصيف وأسدسد حلوق الناس ما يطلعون علي مظاهرة. هذا تفكير طوارئ، ما ينتج مجتمعات تنتهي من أزماتها بالتخطيط وبالعلم وبالتقنية. إذن أحبتي أصدقائي، الوقت أدركنا، أرجو في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في نهاية حياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
2: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

لأن الحياة من حولنا صاخبة. لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

قلبي صاله مقدام غير دقاته مدري مني الوحدة مدري الهوى ساته

كر العاشق ايامه هنيه قولوا لي حكايه لا تكذبوا عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حكايه لا تكذبوا عليا.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا

0: أحبتي المستمعين، الوضع الاقتصادي عالميا أخذ بعدا آخر، بعدا غير مسبوق بصراحة، بسبب الأزمات التي تقع، وبالنتيجة هذه تنعكس سلبا على واقع الأزمات الأخرى التي يعاني منها الشباب للأسف الشديد طبعا. فإذا تحدثنا عن المملكة المتحدة على سبيل المثال، التقارير القادمة من هناك توحي بأن هنالك مشكلات يعاني منها الشباب مالية وضغوطا اقتصادية أكبر، هذا على مستوى المملكة المتحدة. ولكن على مستويات العالم، يعني احنا بصراحة لا يهمنا ما يحدث هناك، لكن يهمنا ما يحدث في بلادنا. يواجه الشباب العراقي اليوم أيضا تحديات اقتصادية مهولة. يتمثل أو أكبر هذه التحديات اللي يواجهها شبابنا هو شبح البطالة. حقيقة هو شبح، هو شيء مخيف، خصوصا في الفئات الشابة التي تنهي دراستها الأكاديمية ولا تحصل على فرص. وهنا ينبغي أن ننتبه إلى هذه الحالة، يعني هذا الشاب ليس بمعيته أي مال يستخدمه لإطعام نفسه، لكسوة نفسه، لسفره، لحله، لترحاله، يعني أين نحن من هؤلاء؟ لذلك ينبغي إيجاد الوعي حول هؤلاء الفئات المهمة والمهمشة، لأنهم عماد المستقبل وعماد الحاضر، ولا يعني يبنى بلد ولا تبنى أمة إلا بجيل شاب واعي كبير. يخبرني أحدهم بأنه أثناء انطلاقه من المنزل يشاهد مجموعة كبيرة من الشباب في إحدى العمارات السكنية في البصرة، وهم يستخدمون هواتفهم النقالة صباحا عند 7 يفترشون الأرض ويجلسون يتابعون بحالة من الفوضى العقلية والتعفن الدماغي والانشغال بالهواتف، بمعنى أنهم لم يناموا ليلهم لأنهم لا يملكون عملا في الصباح، فهم يأخذون الصباح والمساء سوية في إدارة شؤون أنفسهم عبر الهواتف. وهذه ليست إدارة بصراحة، إنما انتكاسة للأسف الشديد، تؤدي بشكل حتمي إلى تراجع وعيهم، تراجع دخلهم، تراجع أموالهم، يكونون عالة على الآخرين، عالة على أهاليهم. هذه مشكلة. لذلك هنا بصراحة يجب أن يكون للدولة موقف كبير بتشجيع القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص هو العماد الأساس الذي من الممكن أن يتم استغلاله وبشكل كبير في سبيل إنجاح هؤلاء الأفراد وإدخالهم في سوق العمل. ولكن في ظل الأزمات بصراحة اللي تعاني منها الدولة أو أزمات أخرى يعاني منها المجتمع، للأسف الشديد لا نجد من يحتوي هؤلاء أو يفكر بهم على الأقل، يعني خصوصا الخريجين منهم، خريجي الكليات العلمية، خريجي الكليات الإنسانية، المدرسون، المعلمون، المهندسون، يعني مشكلة كبيرة هذه. يعني يجب أن تكون هنالك خطط وتفعيل مجلس الخدمة الاتحادي، لأن مجلس الخدمة الاتحادي هو واحد من المصاديق التي من الممكن أن يتم استغلالها وبشكل جيد ورائع لعملية إدامة هؤلاء الشباب، لأن مجلس الخدمة الاتحادي هو وفق هذا المنظور، وفق هذه النقطة، وفق هذه الشاكلة بصراحة. عدم أو إيجاد الوعي كذلك بموضوعة البطالة، لأن موضوعة البطالة هي تنخر المجتمع. كلما ازدادت نسبة البطالة في بلاد معينة، البطالة تنخر تلك البلاد وتتفشل كثير من الأمراض، حتى الأمراض النفسية بسبب البطالة. شاب جالس في البيت قابل بس تليفونه، لا يملك مالا، أهله يصرفون عليه. مشكلة هذه، مشكلة أيها الأحبة، مشكلة. يعني الله يكون عون هؤلاء الشباب ويكون بعون أهاليهم كذلك. لذلك إيجاد الوعي حول هذا الموضوع وتشجيع القطاع الخاص، وكذلك اهتمام الدولة بهم، تطوير من مهاراتهم. هنا طبعا مهمة كبيرة تقع على وزارة الشباب والرياضة في دمج هؤلاء الشباب بدورات تخصصية لتطوير المهارات والقضاء على وقت الفراغ لديهم. هذه كلها نقاط أساسية من الممكن أن تشجع الشباب وتلهمهم وتعيد صياغتهم وتدخلهم في ورش عمل جادة وليست ورش عمل يعني ليست حقيقية. هذه كلها نقاط ينبغي الانتباه لها. فارتفاع معدلات البطالة بين الفئات الشابة سيؤدي بشكل حتمي كما قلت قبل قليل إلى تراجع دخولهم الحقيقية وانخفاض مستويات معيشتهم بصورة ملحوظة، وهنا تقع الطامة الكبرى. لذلك الأجيال الشابة ليس فقط في المملكة المتحدة، احنا أخذناهم كنموذج على أنها دولة متطورة متقدمة دولة عظمى والشباب فيها يعانون من ضغوط اقتصادية. زين، كيف إذا تحدثنا عن العراق؟ كيف إذا تحدثنا عن سوريا؟ كيف تحدثنا عن مصر؟ وهكذا هاي الدول اللي هي في منطقة الشرق الأوسط، تركيا، إيران، يعني الشباب فيها يعانون بصراحة. ولكن البرامج الحكومية التي من الممكن أن تدمج هؤلاء الشباب وتساعدهم وتقضي على البطالة لديهم، هذه تمنحهم فرصة أفضل للحياة. لذلك حقيقة عندما نشوف هؤلاء الشباب يتظاهرون ويتم طردهم، وهذه بصراحة صورة لا تسر أحد، لا تسر هؤلاء الشباب ولا تسر الدولة أيضا. فلذلك دمج هؤلاء الشباب ببرامج توعية، برامج ثقافية، برامج علمية، مع أعطاء أجور رمزية لهم، هذا يفرحهم، يجعلهم يتقدمون في بعض المجالات، ومن الممكن أن يشكل لهم طريقا للعمل وطريقا جيدا للعمل والتمكن في هذا الموضوع. لذلك أحبتي أيضا رصد مشكلات الشباب، ليس فقط البطالة، البطالة واحدة منها، ولكن الانغماس الأكبر في التكنولوجيا، الشباب منغمس ليس له دليل، ليست له وجهة. رصد مشكلاتهم الثقافية، الهوية الثقافية للشباب، وإحنا تحدثنا عنها سابقا، كثير من شبابنا للأسف الشديد فقد هويته، هويته العربية، هويته الإسلامية، هويته الوطنية، هذه هويات ينبغي الاهتمام بها. إحنا سبق وأن قلنا الانغلاق في الهوية ليس صحيح، الانفتاح على الآخر ولكن مع الاعتزاز بهويتي هو هذا الشيء الصحيح والمهم. فلذلك أيها الأحبة، تطوير قدرات الشباب، إيصالهم إلى بر الأمان، توفير فرص عادلة لهم، وضع كفالة لهم، يعني بمعنى ضمان اجتماعي، ضمان مالي، ضمان اقتصادي، هذه كلها تسهم بشكل أو بآخر في هذه المفاهيم الكبرى. مزيد من التفاصيل تعلمنا عنها لبنى الفضل في سياق التقرير التالي.
1: كشف مقال تحليلي أعده الكاتب بصحيفة تايمز والمحرر الاقتصادي لصحيفة ساندي تايمز ديفيد سميث عن أن الأجيال الشابة في المملكة المتحدة ستواجه ضغوطا مالية ومعيشية غير مسبوقة بشكل حاد خلال السنوات القادمة مقارنة بالوضع الذي عاشه آباؤهم، وذلك بسبب السياسات المالية الحالية وشيخوخة السكان المتسارعة وارتفاع معدلات البطالة بين الفئات الشابة، مما سيؤدي بشكل حتمي إلى تراجع دخولهم الحقيقية وانخفاض مستويات معيشتهم بصورة ملحوظة. وأوضح سميث أن حجم الدين الحكومي البريطاني يتجاوز حالياً حاجز 3 تريليونات جنيه استرليني، وهو ما يعادل نحو 4 تريليونات دولار، مشيراً إلى أنه ارتفع لأكثر من الضعف خلال 12 عاماً، وزاد بأكثر من 1/3 مستواه المسجل قبل جائحة كورونا. وتظهر بيانات مجلس العموم البريطاني أن نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي قفزت لتصل إلى نحو 94.9% في الوقت الحالي، مقارنة ب 35% فقط في عام 2007، بسبب تراكم آثار الأزمة المالية العالمية وتكاليف الرعاية الصحية الطارئة. وأظهر تقرير حديث صادر عن معهد أبحاث السياسات العامة استناداً لنماذج تحليلية من مكتب مسؤولية الميزانية أن تكلفة فوائد الدين العام تتجه للارتفاع لتصل إلى 21% من الإيرادات الحكومية خلال 50 عاماً المقبلة، مقارنة ب 9% فقط، وقد تبلغ 47% في أسوأ السيناريوهات الممكنة. وكشفت البيانات الرسمية

0: أن الحكومة البريطانية أنفقت نحو 109 مليارات جنيه استرليني خلال العام المالي 2025-2026 لسداد فوائد القروض فقط، وهو ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي و 8% من إجمالي النفقات العامة. وفي ختام مقاله، بيّنت الدراسات أن الجزء الأكبر من زيادات الإنفاق الحكومي يعود لارتفاع تكاليف معاشات التقاعد وبرامج الرعاية الصحية. ورغم مطالبات المعهد بتعديل النظام الضريبي لتخفيف العبء عن الشباب وزيادته على العقارات وأصحاب الثروات، أكد سميث صعوبة تطبيق مثل هذه التغييرات بسبب التزامات الدولة القانونية بتأمين معاشات التقاعد الحالية في ظل ضعف النمو الاقتصادي وتوقعات وصول نسبة الدين إلى 300% في السنوات القادمة.
1: أحبتي، إذن الدراسات بيّنت أن الجزء الأكبر من زيادات الإنفاق الحكومي يعود لارتفاع تكاليف معاشات التقاعد وبرامج الرعاية الصحية. ورغم مطالبات المعهد بتعديل النظام الضريبي لتخفيف العبء عن الشباب وزيادته على العقارات وأصحاب الثروات، لكنه هنالك صعوبة في تطبيق هذه التغييرات بسبب التزامات الدولة القانونية. ومثلها ينبغي أن تكون هنالك برامج مالية تستوعب هؤلاء الشباب لدينا في البلاد وتسهم في إنجاحهم.

0: ما اقدرش اخونها لو بكلام.
1: ومشروع علمي جديد تابع لوكالة ناسا يعمل على مسوحات الموارد بين العوالم بتقنيات جديدة.

المواد القيمة أو خرائط المعادن في الأرض واسعة جداً. يعني هسه احنا اذا نريد نتحدث على مستوى العراق نشوف عندنا معادن في العراق يعني ما تم استثمارها بشكل كبير حتى الان. عندنا فوسفات في المنطقة الغربية مثلا، اذا ما نريد نتحدث فقط عن النفط. مثلا الذهب في السودان في مناطق دارفور وغيرها هو اللي سبب الصراع. مثلا معادن اخرى مثل الكوبالت وغيرها في الصين اللي تستخدم في البطاريات الكهربائية وغيرها، والليثيوم وإلى آخره. مثلا اليورانيوم في أفريقيا، في وسط أفريقيا، الماس في غانا. أو هذه خارطة معدنية متكاملة في العالم، يعني في كل دولة من الدول هنالك معادن يتم اكتشافها، يتم التنقيب عنها، يتم العمل بها وتعمل على تقدم تلك البلاد أو تعمل على إدامة الصراع فيها، مثل المذابح اللي تصير بالسودان على الذهب في منطقة دارفور وغيرها. الذهب موجود هناك، فلذلك تشوف العالم كله متدخل بالسودان لكي يحصل على الذهب. يعني الموارد مشكلة، لعنة الموارد بعضهم يكتب، يعني لعنة النفط، لعنة الماس، لعنة الذهب، لعنة القهوة في المناطق التي هاي ما لها علاقة بالمعدن، بس أيضا تجي الشركات الكبرى مثل لافازا وغيرها تسيطر على دول كاملة على لكي تحصل على محاصيل القهوة من عندها وتعيد إنتاجها في إيطاليا وفي إلى آخره. إذن أحبتي، مسوحات الموارد بين العوالم يقومون بمسحها. هذه المرة

0: ونعرف كل كوكب شنو ممكن فيه من معادن وما يحتويه، ولكن الصعوبة تكمن في عملية التنقيب عن تلك المعادن في تلك الكواكب. يعني المريخ على سبيل المثال يعرفون أن فيه معادن، وقد تكون هذه التقنيات الجديدة التابعة لوكالة ناسا تكشف لنا الموضوع أكثر، ولكن بذات الوقت، وهي نقطة أساسية ومهمة، مسح وتحديد الموارد المعدنية في المريخ، في كوكب القمر، في كويكب قريب من الأرض، في قمر المريخ فوبوس، مو مشكلة أن تمسح هذا الكوكب وتتعرف ماذا به من معادن. المشكلة في دراسة إمكانية التنقل والوصول إلى أهداف متعددة في تلك الكواكب خلال مهمة فضائية واحدة لمعرفة المكونات قبل إرسال مركبات الهبوط أو إقامة قواعد دائمة للتنقيب. وبصراحة هذا ليس من الخيال العلمي، قد يظن البعض أن حديثنا هذا هو من الخيال العلمي، أبدا، هذا هو واقع تعمل عليه وكالة الفضاء الدولية ناسا، وتعمل عليه وكالة الفضاء الدولية الصينية، وتعمل عليه وكالة الفضاء الدولية الأوروبية. لماذا؟ لأنها تعمل على إيجاد فرص أكبر من الأرض لاستثمار المعادن والحصول أيضا، يعني هو هذا طموح البشر الغير المنتهي بصراحة، هو طموح كبير، وطموح بعض الأحيان يكون ضمن رؤى علمية، وبعض الأحيان لا يكون بصراحة ليس موضوعا علميا واضح المعالم. ولكن بشكل عام ناسا لا تشتغل إلا وفق منهجية علمية أساسية ومهمة. إذن من أقمار لاندسات التابعة للحكومة الأمريكية التي تستكشف على سطح الأرض ما يوجد من معادن وتعطيها بالإحداثيات، إلى مسوحات الموارد بين العوالم بتقنية المقلاع. مزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
1: على مدى أكثر من 50 عاماً متواصلة، ساهمت أقمار لاندسات التابعة للحكومة الأمريكية بدور محوري في رسم خرائط المعادن ومراقبة التغيرات المناخية والبيئية على سطح كوكب الأرض. واليوم تدرس وكالة الفضاء الأمريكية ناسا إمكانية نقل هذه الفكرة الاستكشافية المبتكرة إلى عوالم وأجرام سماوية أخرى بأسلوب هندسي غير مسبوق، حيث حصل مشروع علمي جديد يحمل اسم مسوحات الموارد بين العوالم بتقنية المقلاع على تمويل أولي من برنامج المفاهيم المبتكرة المتقدمة التابع لوكالة ناسا بقيمة تصل إلى 175,000 دولار لمدة 9 أشهر كاملة ضمن دراسات المرحلة الأولى. ويهدف هذا المشروع الفضائي إلى تقييم وتطوير مركبة صغيرة بمقدورها مسح وتحديد الموارد المعدنية في كوكب القمر وكويكب قريب من الأرض، بالإضافة إلى قمر المريخ فوبوس، مع دراسة إمكانية التنقل والوصول إلى أهداف متعددة خلال مهمة فضائية واحدة لمعرفة المكونات قبل إرسال مركبات الهبوط أو إقامة قواعد دائمة. وأوضح الباحث العلمي في معهد سيتي والباحث الرئيسي للدراسة بابلو سوبرون إن العقبة الرئيسية التي قد توقف مشاريع التعدين الفضائي هي عدم القدرة على تحمل التكاليف المادية الباهظة لإثبات وجود المواد القيمة. وأكد الباحث أن الهبوط في الموقع الخاطئ قد يتسبب بشكل مباشر في خسارة شركات تجارية أو برامج استكشافية بالكامل في وقت لا تتوفر فيه السيولة الكافية لتكرار المحاولات. وتعتمد هذه المركبة المبتكرة في مهامها العلمية على تقنية مطياف رامان، وهي أسلوب فيزيائي يستخدم ضوء الليزر الموجه لكشف التركيب الجزيئي للصخور والمواد بدقة عالية عبر تحليل الضوء المرتد وتحديد خصائص المعادن والماء. ورغم أن هذه التقنية تستخدم حاليا بكفاءة من مسافات قريبة عبر مركبة بيرسيفيرانس التابعة لناسا على سطح المريخ، إلى أن التحدي الأكبر يكمن في التقاط الإشارة وتوجيه الليزر من مسافات مدارية بعيدة نظرا لضعف ظاهرة التشتت التي لا تتعدى

0: فوتونا واحدا من بين كل 10 تريليونات فوتون. وإذا أثبتت الدراسة نجاحها وفعاليتها، فقد تنضم المركبة مستقبلا إلى فئة بعثات ديسكفري الفضائية الكبرى لتنقل الاستكشاف العلمي إلى آفاق جديدة.
1: إذن حصول هذا المشروع العلمي الجديد الذي يحمل اسم مسوحات الموارد بين العوالم بتقنية المقلاع، حصوله على تمويل أولي من برنامج المفاهيم المبتكرة المتقدمة التابع لوكالة ناسا بقيمة تصل إلى 175 ألف دولار لمدة 9 أشهر كاملة ضمن دراسات المرحلة الأولى. ويهدف هذا المشروع الفضائي إلى تقييم وتطوير مركبة صغيرة بمقدورها مسح وتحديد الموارد المعدنية في كوكب القمر وكويكب قريب من الأرض، بالإضافة إلى قمر المريخ فوبوس، مع دراسة إمكانية التنقل والوصول إلى أهداف متعددة خلال مهمة فضائية واحدة لمعرفة المكونات قبل إرسال مركبات الهبوط أو إقامة قواعد دائمة. أوضح الباحث العلمي في معهد سيتي والباحث الرئيسي للدراسة بابلو سوبرون أن العقبة الرئيسية التي قد توقف مشاريع التعدين الفضائي هي عدم القدرة على تحمل التكاليف المادية الباهظة لإثبات وجود المواد القيمة. وتبقى هذه الدراسات واضحة المعالم تسير وفق خطط مرسومة لها من المعاهد الدولية، وذلك لإثبات العلوم وبشكل علمي يصحبها المصلحة الكبرى التي تبحث عنها هذه الدول.

في محورنا الثالث نتوقف عند تأثير مجموعة من العوامل البيئية والفسيولوجية التي تحدث تغيرات جلدية غير مرغوبة.

0: طبعا أحبتي بالسنوات الأخيرة أصبح لدينا في العالم ثورة كبيرة في مجال الطب التجميلي واستعادة مظهر الشباب وغيرها. طبعا هي بدأت هذه الموضوعة يشير الخبراء من عام 1900 و1000، تناول تجديد بشرة الوجه وغيرها. طبعا هي قضايا بسيطة جدا من الممكن أن تنعكس على بشرة الإنسان، على وضعه الصحي، على رأسها النوم والأكل الصحي وتقليل السكريات والضغوطات النفسية والتوتر وغيرها. هذه تسهم في إدامة الإنسان، والابتعاد عن التدخين والكحول أيضا. ولكن هناك اليوم تقنيات حديثة في مجال الطب التجميلي، وبصراحة الناس يعني تنبهر بها وتركض خلفها، بالمناسبة رجال ونساء، حول هذا الموضوع، للقضاء على التغيرات الجلدية غير المرغوبة، مثل ظهور التجاعيد، مثل الخطوط الدقيقة، مثل التصبغات، مثل البقع الداكنة. فأطباء الجلدية والباحثون أيضا يعملون في هذا المجال، وبصراحة أصبحت حتى هي سوق واعدة للكثير حتى من خبراء التجميل اللي ما لهم علاقة بدراسة الطب للأسف الشديد، واللي تسببوا بمشكلات كبيرة لبعض الأشخاص وخصوصا النساء في موضوعات التجميلية، ويعني ولم يحصلوا على نتائج مهمة. فلذلك أحبتي الانتباه إلى هذه القضايا مهم جدا. نستمع لتفاصيل أكثر بصوت شهلة محمد.
1: منذ نشر أول دراسة علمية متخصصة تناولت تجديد بشرة الوجه واستعادة مظهره الشاب في عام 1912، توصلت الأبحاث الطبية لاستكشاف مدى كفاءة وفاعلية التقنيات الحديثة في مجال الطب التجميلي، مدفوعة بالتطور المتسارع والطلب المتزايد عالمياً، حيث شهدت الإجراءات التجميلية بنوعيها الجراحي وغير الجراحي نمواً عالمياً ملحوظاً بنسبة 3.4%، فيما كشفت تقديرات علمية نشرتها مجلة الجراحة التجميلية الترميمية عن إجراء نحو 19,100,000 عملية تجميلية غير جراحية حول العالم خلال عام 2023، نظراً لأمانها العالي وكونها أقل توغلاً لمعالجات الترهل واستعادة نظارة البشرة. ويربط أطباء الجلدية والباحثون هذا الإقبال الواسع بتأثير مجموعة من العوامل البيئية والفسيولوجية التي تحدث تغيرات جلدية غير مرغوبة، كظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة حول العينين والفم، بالإضافة إلى التصبغات والبقع الداكنة. ويأتي في مقدمة هذه العوامل التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس، والتي تلحق أضراراً بالغة بألياف الكولاجين والإيلاستين، وتعطل وظيفة الميتوكوندريا وتعيق قدرة الخلايا على التجدد، ناهيك عن اضطرابات صبغة الميلانين وتأثيرات التبدلات البيئية والتدخين وتلوث الهواء وفقدان الدهون بمرور الوقت. وفي إطار البحث عن حلول مبتكرة، برزت تقنية الموجات الصوتية المركزة عالية الشدة المعروفة باختصار الهايفو كأحد أهم البدائل غير الجراحية الفعالة لشد البشرة، وتعود بدايات دخولها عالم التجميل إلى عام 2008 قبل أن تحصل على الاعتماد الرسمي من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عام 2009 لرفع الحاجب تحديداً، ثم اتسع نطاق استخدامها ليشمل تجديد الخلايا وتعزيز النظارة وشد بشرة الوجه بالكامل. وتعتمد هذه التقنية بشكل أساسي على تركيز موجات فوق صوتية حرارية عالية التردد في نقاط محددة داخل الأنسجة المستهدفة، ما يحدث تأثيراً حرارياً دقيقاً يؤدي إلى تخثر الأنسجة وانكماشها بأمان لتحفيز إنتاج ألياف الكولاجين والإيلاستين الجديدة. وتأكيداً لهذه الفاعلية، أجرى باحثون من كوريا الجنوبية عام 2015 تجربة عملية شملت 20 شخصاً لتقييم أمان الهايفو، مؤكدين كفاءتها العالية في شد الجلد وتقليل التجاعيد بأقل ألم ومضاعفات ممكنة.
0: إذن يربط أطباء الجلدية والباحثون هذا الإقبال الواسع بتأثير مجموعة من العوامل البيئية والفسيولوجية التي تحدث تغيرات جلدية غير مرغوبة كظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة حول العينين والفم، بالإضافة إلى التصبغات والبقع الداكنة. ويأتي في مقدمة هذه العوامل التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس، والتي تلحق أضراراً بالغة بألياف الكولاجين والإلاستين، وتعطل وظيفة الميتوكوندريا، وتعيق قدرة الخلايا على التجدد، ناهيك عن اضطرابات صبغة الميلانين وتأثيرات التبدلات البيئية والتدخين وتلوث الهواء وفقدان الدهون بمرور الوقت.

0: أحبتي، موضوع تبريد المباني أصبحت مهمة، هي موضوع العزل بصراحة، مع الإقبال الكبير على الطاقة، الإقبال الكبير على شراء أجهزة التكييف، هذا يؤدي إلى عدم استيعاب حاجة الناس للطاقة، حاجة الناس للكهرباء. بصراحة موضوع يعني أصبح مرعب بالنسبة للدول والحكومات والشركات. لذلك بدأ العالم يفكر بتقنيات العزل، عزل الأبنية. العزل بالمناسبة بتقنيات بسيطة، هذا الجبس بورد من تسوي بيتك هو عزل، الأخشاب عندما تحيط بها بعض الغرف هي عزل، الفلين عندما تستخدمها بالصب هو عزل، الأصباغ البروتكشن اللي تستخدمها للسطوح هي عزل، هذه كلها عزل تقلل الحمل الحراري للمنزل. الواجهات اللي يضعون فيها الحجر الطبيعي والرخام هي عزل، عزل للبيت، الشمس عندما تضربها ما تدخل للبيت، ما تكتسب حرارة. الطابوق البناء به نوعا ما عزل، ولكن هنالك عوازل أفضل من عنده باعتبار هو طين. فأحبتي العوازل هي بأبسط الأمور، ولكن للأسف يتم إهمالها، وهذا الإهمال يؤدي إلى أن استخدام الطاقة بشكل مفرط. مثلا على سبيل المثال، دائما احنا نشكو نقول الطوابق العليا تكون حارة، أوكي الطوابق العليا تكون حارة لأن أنت ما عازلها بشكل صحيح، تمسوي شبابيك كبيرة جدا وخال شبابيك اعتيادية، سعر الشباك 100,000 أو 200,000، وبالنتيجة هذا ما يعزل، هذا الشمس مثل ما تجي لي مررها داخل المنزل. طيب انت اذا تريد شبابيك كبيرة لازم تخلي شبابيك وفق مواصفات معينة، تروح الى شركات معينة تهتم بجودة المواد والعزل فيها، بالنتيجة تقلل من دخول الحرارة وتقلل من دخول أشعة الشمس إلى المنزل، وبشكل كبير تستخدم الجبس بورد تقلل أجهزة التكييف، بدل ما غرفة إذا كانت معزولة طبعا، بدلا من أن تستخدم بها جهاز طني تبريد، أنت راح تستخدم بها طن ونص أو طن، نعم طن، وهذا الطن يجوز مرات تحتاج أن تطفيه وهو بالطابق الفوق، وهذه احنا شفناها في بيوتات كثيرة. السبب في ذلك هو عملية العزل الصحيحة التي تستخدم في المباني. إذن جامعة غراس التقنية، نجح فريق بحثي منها في تطوير تقنية مبتكرة لتبريد المباني. تفاصيل أكثر بصوت أحمد الرسام.
1: تواصل العلوم والعمارة الحديثة استلهام الحلول البيئية المستدامة من عمق التاريخ لمواجهة تحديات التغير المناخي والارتفاع المتزايد في درجات الحرارة، حيث نجح فريق بحثي من جامعة غراس التقنية في دولة النمسا في تطوير تقنية مبتكرة لتبريد المباني، تعتمد على تصنيع جدران متكاملة من مكعبات خزفية مسامية باستخدام تقنيات التصنيع الإضافي والطباعة ثلاثية الأبعاد. وقد تم وضع نموذج أولي كامل الحجم لهذا الجدار التبريدي في حرم الجامعة. وأوضحت الأستاذة بالجامعة والمشاركة في تأليف البحث الدكتورة ميلينا ستافريك أن هذا النظام الهندسي يعتمد في الأساس على المبدأ الفيزيائي المسمى بالتبريد التبخيري، وتتلخص العملية في انتقال المياه بفعل الخاصية الشعرية عبر مادة السيراميك المسامية إلى سطح الجدار بشكل متساو، لتتبخر باستمرار ممتصة الحرارة الشديدة من جسم السيراميك والهواء المحيط بالكامل لتنتج تأثيرا تبريديا ملحوظا. وأضافت ستافريك أن تصميمات الحاسوب المعاصرة مع الطباعة ثلاثية الأبعاد مكنتهم من إنتاج أشكال هندسية معقدة جدا من مخاليط الطين، مما زاد من مساحة السطح المتاحة للتبخر وسمح بالتحكم الدقيق في حركة وتوزيع المياه وتدفقات الهواء. وأشارت الباحثة إلى أن التبريد التبخيري يعد استراتيجية قديمة استخدمت عبر القرون الماضية في العمارة التقليدية بالمناخات الحارة والجافة، كتبريد المياه في الأواني الفخارية والقدور الخزفية، أو دمج المبدأ في أبراج الرياح التاريخية التي كانت تستخدم لتبريد المنازل والبيوت السكنية. وأظهرت الاختبارات العلمية التطبيقية التي أجريت في غرف علوية ساخنة بالجامعة انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة قدر بنحو 7 درجات مئوية كاملة في المنطقة المباشرة المحيطة بالجدار، مع التأكيد على أن أداء التبريد يتأثر بعوامل بيئية أخرى كنسبة الرطوبة وتيار الهواء والتعرض لأشعة الشمس. ورغم أن المشروع يمر حاليا بالمرحلة البحثية والأكاديمية ولم يتحول بعد إلى منتج تجاري مطروح بالأسواق، إلا أنه شهد اهتماما واسعا واستفسارات مكثفة من بلديات وشركات ومستخدمين أفراد من مختلف البلدان لتقييم الخطوات القادمة وتمهيد الطريق نحو التسويق التجاري والاستخدام بالساحات العامة والمساحات الداخلية.
0: إذن أحبتي، هذا النظام الهندسي يعتمد في الأساس على المبدأ الفيزيائي المسمى بالتبريد التبخيري، وتتلخص العملية في انتقال المياه بفعل الخاصية الشعرية عبر مادة السيراميك المسامية إلى سطح الجدار بشكل متساوي لتتبخر باستمرار، ممتصة الحرارة الشديدة من جسم السيراميك والهواء المحيط بالكامل لتنتج تأثيرا تبريديا ملحوظا. هو في

0: هو في كده كده.
1: بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختامي من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

تايم سكوير اف ام، فكرة جديدة، رؤية محلية من زاوية أخرى.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. هنا في تايمز سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة.

من مول بصرة تايم سكوير. استمتع بالصوت النقي والترفيه المبهج في كل ركن من أركان بصرتنا الحبيبة مع إذاعتنا عبر الموجة 102.5 FM.

من بين شناشيلها انطلقنا، ومن شطها نسجنا أنغامنا. راديو التايمز سكوير أف أم، موجة مدينتنا.

استمع إلى نسيم الفكر والإلهام، رحلة مذهلة عبر الموجة 102.5 FM، حيث تتجلى الفنون وتتلاقى الأفكار في سحر لا يقاوم.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

0: من عمق شط العربي انطلقنا، ومن جذور نخيل البصرة نسجنا خطنا.
1: نسجنا خطنا.
0: تايمز سكوير أف أم،
1: هوية بصرتنا.
0: هوية بصرتنا.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

اشعر بموجات الحياة تنبض في أذنيك. استمع إلى تايم سكوير ودع صوت الأنغام يروي لك حكاية الجمال والمعرفة في كل لحظة.

تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

0: أيها الأحباء، ندعوكم الآن لرحلة في ذاكرة اللحن العراقي الأصيل، رحلة إلى سيرة أحد الكبار، الملحن الراحل محسن فرحان. كتب هذه المادة للإذاعة حسين عبد الباقي، يرافقكم بالتعليق الصوتي عبد الخالق كريم ولبنى الفضل، ومن إخراج عمار مشتاق. استمعوا ودعوا الموسيقى تروي لكم ما عجزت عنه الكلمات.
1: محسن فرحان، مهندس الألحان ووارث الشجن، في سبعينيات القرن العشرين كانت الساحة الموسيقية والغنائية العراقية تشهد تحولاً نوعياً، بموجبه أصبحت هذه الحقبة محط رئيس في تاريخ الغناء العراقي. مثلت تلك السنوات ذروة حراك فني وثقافي استثنائي، أعاد تشكيل المزاج الغنائي على نحو لم يكن معهودا من قبل. في هذه الفترة كأنما تم العبث بعداد الاتجاهات، فشهد الصعود المد الجنوبي بكل ثرائه العاطفي وموسيقاه المشبعة بالشجن. اتدفقت النغمات والكلمات الجنوبية من أعماق الريف باتجاه بغداد المركز الثقافي للعراق، مكتسحة بذلك ساحة الفن وذاكرة المستمعين. هناك في الجنوب حيث الأراضي الخصبة تبلورت هوية موسيقى مشحونة بالمعاناة والحنين، سيطرت قسوة العيش وشعور الغبن والبعد عن أجواء المدنية والرفاهية التي كانت تميز حياة العاصمة على تفاصيل الحياة اليومية لسكان الجنوب، من عكس بوضوح على الفن الذي أنتجوه. الفن الجنوبي حينها كان يجسد أصدق تعبير عن الحزن الإنساني والعاطفة الجياشة، مسربلا بألحان تمزج بين الوجع الداخلي والجمال الطبيعي المحيط. الكلمات كانت تنبض بالشكوى والتأمل، بينما جاءت الألحان متدفقة كالمياه التي تجري في أهوار الجنوب، حاملة معها بصمات الهوية المحلية التي قاومت الانصهار في تيار الحداثة المدنية لبغداد. ظل الجنوب كعادته منذ التاريخ ينزف شجنا ووجعا، ما جعله ينتج موسيقى متفردة لا تشبه غيرها. ومن هنا أصبحت الألحان والكلمات الجنوبية أشبه بجسر مر من خلاله صوت المعاناة إلى قلب العاصمة، محققا تأثيرا عميقا على الذائقة العراقية، مضيفا طابعا جديدا إلى هوية الفن العراقي المعاصر.
2: محسن فرحان كان واحدا من الفرسان اللامعين الذين أضافوا بريقا خاصا إلى المشهد الموسيقي العراقي في تلك الحقبة الذهبية. بشخصيته المتواضعة وموهبته الفطرية تسلل برشاقة إلى قلب الفن العراقي ليصبح علامة فارقة في مسار الأغنية الحديثة وقتها. ولد في عام 1947 في مدينة الكوت، قبل أن تنتقل عائلته بعد عام من ولادته إلى مدينة كربلاء بسبب عمل والده في سلك الشرطة. هناك في كربلاء التي تمزج بين الطابع الجنوبي في الفن وقدسيتها التاريخية والدينية، عاش محسن فرحان خضير طفولته متأثرا بطقوس المدينة الفريدة التي تجمع بين الحزن الجليل وفن الرثاء. تشرب أجواءها الروحانية وتأثر بفن العزاء الحسيني الذي كان جزءا لا يتجزأ من ثقافتها، بصوته الجميل ووراثته لجينات موسيقية من أبيه. بدأ حياته رادودا حسينيا ما شكل الأساس الأول لمسيرته الموسيقية. في فترة دراسته المتوسطة تقدم إلى اختبار المنشدين في فرقة النشاط المدرسي، من بين 80 متقدما، كان واحدا من 5 فقط تم قبولهم ليلقى الرعاية والتوجيه من أستاذه وعرابه الأستاذ لطيف رؤوف المعملشي.

وفي ظل أستاذه المعملتشي الذي وجهه نحو استكشاف عوالم الموسيقى التركية والفارسية والهندية، هذا الانفتاح الثقافي كان متأثرا بالتعددية التي كانت تميز مدينة كربلاء، إذ كانت تضم العديد من طلبة العلوم الدينية من مختلف الدول. لم يكن طموح محسن فرحان أن يكتفي بدور المنشد، فموهبته وأحلامه تجاوزت حدود الإنشاد لتغوص في عوالم الآلات الموسيقية وأسرارها. في عامه الأول من الدراسة المتوسطة كان فرحان يتأمل بعمق الآلات الموسيقية في غرفة النشاط المدرسي، مفتونا بأصواتها وجمال أشكالها، يحلم بأن يحملها بين يديه ويصنع منها موسيقى تحمل بصمته الخاصة. بشغف لا يضاهى طلب من أستاذه لطيف المعملتشي مفتاح غرفة الموسيقى ليقوم بتنظيفها وتهيئتها للعازفين، وهو طلب يحمل في طياته توقا للتعلم. وافق المعملتشي فوجد فرحان نفسه أمام عالم سحري، غرفة مليئة بالأدوات والتي ستصبح بوابته إلى عالم الموسيقى. في هذه الأجواء التي كان فيها الصبي الحالم يجمع بين العمل والطموح، بدأ فرحان أولى خطواته الموسيقية. كانت الطبلة أولى الآلات التي جذبته، ليكتشف سريعا امتلاكه ملكة فطرية للإيقاع، لكنه لم يكتفي بذلك، إذ كان يطبق على نفسه الدروس العملية المبسطة التي كان المعملتشي يلقيها على الطلبة. ومع الوقت توجه نحو الأكورديون الذي أمضى ساعات طويلة في استكشاف ألحانه في هذه الغرفة التي أصبحت مختبرا لإبداعه المبكر.

جاءت فرصته الذهبية عندما غاب أحد عازفي الإيقاع عن المشاركة في عرض مدرسي مهم. بدافع الثقة والإصرار طلب فرحان أن يحل محله، وبحكم ضيق الوقت وافقت الفرقة. ومنذ تلك اللحظة أصبح العازف الرئيسي لآلة الإيقاع في الفرقة المدرسية، وهو موقع استمر فيه لعام كامل. عزز خلاله مكانه ومهاراته وثقته بنفسه. في العطلة المدرسية قرر فرحان أن يخوض تحديا جديدا، تعلم العزف على العود. طلب من أستاذه أن يعيره الآلة ليأخذها إلى المنزل ويتمرن عليها، ولم يتردد المعملش في دعمه. كان ذلك الصيف نقطة تحول حاسمة، إذ قضى محسن فرحان ساعات طويلة يتعلم العزف بمفرده. وعندما عاد إلى المدرسة أدهش زملائه وأستاذه بمهاراته الجديدة على العود. مع بعض التوجيهات الدقيقة من المعملشي أصبح فرحان عازفا رئيسيا للفرقة، ثم قائدا لها في سنته الثالثة على الأكورديون. قاد ودرب الفرقة المدرسية بروح مفعمة بالحيوية والإبداع، مستعرضا قدراته الموسيقية التي بدأت تتبلور بوضوح. هذا التدرج من صبي حالم إلى قائد فرقة يبدي خلطة من الإصرار الفطري والموهبة المتوقدة، التي جعلت من محسن فرحان أيقونة موسيقية في سنوات لاحقة.

لن يدر في خلد محسن فرحان أن يصبح ملحنا أو أن يقتحم عالم الإذاعة والتلفزيون. كانت أحلامه أكثر تواضعا، مقتصرة على البقاء ضمن فرقة النشاط المدرسي في كربلاء التي عشقها. قناعته التامة بمكانته في تلك الفرقة جعلته يرى أن ما حققه هو غايته القصوى، لكن كما هي العادة مع المواهب الكبيرة كان للقدر مسار آخر يرسمه له. مع اكتنازه للخبرة الفنية ونضوج موهبته بدأ بعض أصدقائه في الفرقة يحثونه على تجربة التلحين. في البداية رفض محسن الفكرة بحزم، معتبرا التلحين مسؤولية تليق بأستاذه ومعلمه لطيف المعملشي الذي كان يتولى تلحين الأعمال. لكن إيمان المعملشي بموهبة فرحان واستشرافه لمستقبله الفني دفعه ليكسر حاجز التردد لديه. قدم له نصا شعريا للشاعر والروائي اليمني المصري علي أحمد باكثير، كان منشورا في إحدى المجلات آنذاك. النص حمل عنوانا مؤثرا ينبض بالتأمل والحزن: يا سيدي هلا تنم فقد تغورت النجوم، عد يا غلام إلى الكرى دعني وشيبي والهموم.

زمان روحك تضيع هواها يا زمان وقلبك العود نحبك قلبك العود

كانت هذه لحظة فاصلة في مسيرة محسن فرحان. قبل التحدي بشجاعة وبدأ بصياغة لحنه الأول بروح مشحونة بالإبداع والتجربة. حين قدم اللحن لم يتوقع هو نفسه أن يثير ذلك الإعجاب الكبير الذي أبداه أستاذه المعملشي. أصيب الأخير بالدهشة والانبهار بهذا العمل المبكر الذي أظهر حساسية موسيقية مدهشة وقدرة على استنطاق النصوص بأسلوب خاص. عرض العمل الأول من تلحين محسن فرحان في إحدى مدارس كربلاء، وقدم اللحن وسط أجواء مشحونة بالتوقعات بقيادته وبإبداعه الذي كان واضحا في كل تفصيل من تفاصيل العمل، لينال محسن فرحان في العام 1964 جائزة أفضل عمل فني. كانت تلك الجائزة الأولى في مسيرته الكبيرة. رغم الطابع الديني والانغلاق الظاهر على مدينة كربلاء، كانت هناك مساحة خفية لمجتمع فني نشط في البساتين الخضراء بعيدا عن الأعين. أقيمت أمسيات فنية يحضرها تجار ورجال أعمال كربلائيون، ضمت خيرة العازفين والمطربين. في هذه الأجواء الخصبة ومنذ الصبا تعرف محسن فرحان على أصول الطرب الأصيل والفولكلور العراقي واللون الكربلائي المحلي المميز عن باقي ألوان الغناء العراقية

فعل تأثره بالفن التركي والهندي والفارسي كما أسلفنا. وبالرغم من عدم انتشار هذا اللون عراقيا، إلا أنه ترك بصمته العميقة في وجدان فرحان ليصبح جزءا لا يتجزأ من شخصيته الفنية ولونه الفريد.

مع سطوعه نجم فرقة كربلاء الموسيقية للنشاط المدرسي، والتي تعددت مشاركاتها في المحافل الفنية والمسابقات الرسمية، التقت بنظيراتها من المحافظات العراقية في بغداد، ما أتاح لأعضائها وفي مقدمتهم محسن فرحان فرصة تبادل الخبرات والتعرف على مختلف الألوان والأساليب الموسيقية أمام هذا التراكم الفني. في العام 1970 قرر محسن فرحان أن يخطو خطوة جديدة ومصيرية، وأن يدخل عالم الإذاعة والتلفزيون كملحن، وهو المجال الذي يتطلب وقتها اجتياز اختبارات صارمة أمام لجان متخصصة. تقدم فرحان لهذه الخطوة بحماس مدفوعا برغبة حقيقية في إثبات موهبته في ساحة أكثر اتساعا وتأثيرا. اختار فرحان أن يقدم للجنة فحص الألحان التي ترأسها الموسيقي البارز الأستاذ وديع خوندا لحنه لأغنية يا دمع، وهي من كلمات الشاعر كريم راضي العماري وأداء المطرب فخري عمر. اجتاز فرحان الاختبار بنجاح ليحظى بإشادة اللجنة التي رأت فيه موهبة استثنائية وشابا واعدا قادرا على إثراء الأغنية العراقية. كان هذا النجاح نقطة انطلاق فعلية لمحسن فرحان في فضاء الفن العراقي، إذ بدأت ألحانه تشق طريقها نحو الجمهور متجاوز حدود كربلاء لتصل إلى أرجاء العراق، معلنة ظهور ملحن يحمل روحا جنوبية أصيلة وهوية موسيقية متفردة.

مثلت مديريات النشاط المدرسي في تلك الحقبة حاضنة طبيعية وضرورية لاحتضان المواهب وصقلها، وكانت بمثابة المشاتل الإبداعية التي أنبتت رواد الفن العراقي. يعود الفضل في ذلك إلى الأساس الصحيح والرؤية الفنية الطموحة التي تبنتها إدارة النشاط المدرسي في بغداد بقيادة

0: 1971 التقى محسن فرحان بالفنان حسين نعمة الصوت الجنوبي العذب ليقدم له لحن أغنية غريب الروح التي كتب كلماتها الشاعر الكبير جبار الغزي. أظهرت هذه الأغنية بجلاء شخصيته اللحنية الفريدة التي ستطبع معظم أعماله لاحقاً مهما اختلفت موضوعاتها وأشكالها. تميز محسن فرحان بقدرة استثنائية على انتقاء الكلمات، فهو ليس ملحناً فقط بل متذوقاً بارعاً للشعر، يمتلك عيناً نقدية فاحصة. كان فرحان يختار النصوص بعناية فائقة يخضعها لعملية مراجعة دقيقة، إذ يحذف ويضيف ما يراه ضروريا لتحقيق الانسجام الكامل بين النص واللحن. هذه الحساسية العالية تجاه الكلمة جعلت من ألحانه امتدادا طبيعيا للمعاني الشعرية، فهو يعتمد على تقنية مميزة في تصوير الكلمة باللحن ليجعل كل مقطع موسيقي بمثابة لوحة تنبض بالحياة. أغنية غريب الروح نموذج مثالي لتجسيد العبقرية اللحنية لمحسن فرحان، فهي تبرز قدرته الرهيبة على المزج بين الروح العراقية الأصيلة والتقنيات الموسيقية المعاصرة بأسلوب يعكس ثراءه الفني وتنوعه.
1: يبدأ اللحن بالدخول عبر نغم البياتي مستخدما آلة النفخ الشعبية المعروفة بالعراق باسم الزرنة التي تضيف لمسة صاخبة مفعمة بالروح الشرقية على إيقاع المقسوم الشرقي. هذه البداية الدرامية تهيئ الأجواء لدخول الميلودي الأساسي الذي يعد العمود الفقري للأغنية. قبل أن يأخذ اللحن طريقه في استكشاف النص تبرز التمهيدة الإيقاعية الرشيقة على إيقاع سلو رامبا برتم الجيتار الذي يحدث انسجاما متناغما بين النمط الغربي العصري وأصالة اللحن العراقي. ينتقل اللحن بمرونة إلى نغم الحجاز، هنا يظهر جمال التناوب بين الكورال النسائي اللطيف وصوت حسين نعمة الفخم في أداء المذهب غريب الروح. ومن هناك يتحرك بسلاسة إلى نغم النهاوند في المقطع المليء بالعاطفة، لا طيفك يمر بيها ولا ديرة تلف فيها،
2: لا طيفك يمر بيها ولا ديرة تلف فيها.
1: يستمر فرحان برحلته اللحنية بالانتقال إلى الطور العراقي الريفي المعروف بجبير الكون، نسبة إلى مكتشفه المطرب جبير محمد كون الحساني عند الجملة العميقة: غدت ويلي الهجرانك ترد وتروح وعذبها الجفا وتاهت حمام الدوح.

0: النقلة تحمي الروح الجنوب العراقي بكل ما فيها من شجن ووجع، بعدها يعود إلى نغم الحجاز ليختم المذهب.
1: في المقطع الثاني يدخل بفاصل موسيقي الرقص بنغم الرست باستخدام آلة الأكورديون التي طالما عشقها، ما يترك طبعا مرحا وساحرا قبل أن يبدأ الكوبليه. تحن مثل العطش للماي، تحن ويلفها المكابر ويطويها.

0: يستمر الرست ليبرز اتساقا موسيقيا مفعما بالحيوية قبل أن يأخذنا بجملة عرضية باهرة من طار المخالف العراقي الأصيل في وهيسك جرح بجروحي يمرمرني وتحن روحي.
1: وهيسك جريح بجروحي يمرمرني وتحن روحي. وهيسك جريح بجروحي يمرمرني وتحن روحي.
0: يعود بعد ذلك إلى نغم الحجاز ليحافظ على الوحدة الموسيقية للأغنية

في المقطع الأخير يبدع فرحان بفاصل موسيقي مؤثر متكئا على نغم الهزام بروح شرقية شفيفة عند تم هلال هلن وانت ما هليت كثير عياد مرا وانت ما مريت.

ثم يتحول ببراعة إلى نغم البيات بجملة عربية أخرى عند سنين الصبر حنن وانت ما حنيت.

لكنه يأبى أن يغلق العمل قبل أن يظهر المستمع بختام ساحر على طور المخالف في يا المامش إلك جيّة.

0: وينتهي بمطلع الأغنية على نغم الحجاز ليغلق الدائرة اللحنية بأسلوب يفيض جمالا.
1: يكمن جوهر تقنية محسن فرحان لهذا العمل في تنقلاته السلسة بين الأنماط الموسيقية وإبداعه في ربط الأطوار العراقية الأصيلة مثل المخالف وجبير الكون بمقامات عربية مثل الحجاز والنهاوند، واهتمامه البالغ بالفواصل الموسيقية. لم تكن هذه الفواصل مجرد محطات استراحة، بل كانت جزءا أساسيا من البناء اللحني، تنقل المستمع بسلاسة إلى أجواء المقام والنغم التالي. يولي فرحان عناية دقيقة بكل ثانية داخل القطعة الموسيقية، ما يمنح أعماله طابعا متماسكا ومؤثرا يلتقطه أي مستمع متمعن. في معظم إطلالاته الإعلامية وحواراته لا يتردد محسن فرحان في التعبير عن تأثره الكبير برموز الموسيقى العربية الكلاسيكية، وعلى رأسهم العملاق رياض الصنباطي الذي ألهمه بفنه الراقي في صياغة الألحان وتصوير الكلمة بأبعاد درامية عميقة، كما يشيد بتجربة الموسيقار فريد الأطرش التي ألهمته بعذوبة موسيقاه وأسلوبه الفريد في بناء الجمل اللحنية. هذه التأثيرات العربية أثرت في شخصية محسن فرحان الموسيقية ومنحته رؤية عابرة للحدود المحلية، قائمة على المزج بين الإبداع الفني العربي والعراقي. أما محليا يكشف فرحان إعجابه العميق بتجارب رواد الغناء العراقي مثل حضير أبو عزيز وداخل حسن ومسعود العمارتلي. هؤلاء الفنانين الكبار شكلوا بالنسبة له ركائز الإبداع العراقي الأصيل، وساهموا في بناء ذائقته الموسيقية التي تمزج الحزن والشجن مع العمق العاطفي.

وعندما يتحدث عن تعاونه مع المطربين يظهر احترافية ودقة استثنائية في انتقاء الأصوات المناسبة لألحانه، فهو لا يمنح أي لحن بشكل عشوائي، بل يضع كل مقطوعة لحنية وهو مدرك تماما من سيؤديها. هذه العملية ليست مجرد اختيار، بل هي نتاج معرفته الواسعة بطبيعة كل صوت ومميزاته، وقدرته على تشخيص الأبعاد الفنية التي يتطلبها كل عمل، حرصا منه على أن تصل ألحانه إلى الجمهور بأبهى صورة. فرحان آلة إنتاج موسيقي غزيرة، تتسم أعمالها بالنضج والتكامل، بصمته الإبداعية في كل لحن صاغه جعلته ركيزة أساسية في تاريخ الأغنية العراقية، متعاونا مع أبرز مطربي عصره ومكتشفا للعديد من الأصوات التي أصبحت رموزا فنية بفضل ألحانه. مع حسين نعمة، كان حسين نعمة من أبرز المطربين الذين ارتبطوا بمسيرة محسن فرحان الإبداعية، أنتج له مجموعة من الأغاني الخالدة التي شكلت نقلة نوعية في الأغنية العراقية، مثل غريب الروح، كلمات جبار الغزي، ما بي عفن هلي، كلمات جبار الغزي، فارغونا، كلمات جبار الغزي أيضا، جومنثر الهيل، كلمات كامل العامري، يما يا حضن المحبة، كلمات عبد الحسين الدعمي، صراحة شنتشك بيك، كلمات عدنان هادي.

0: نور الهال وينور الليل ومنثر الهال.
1: مع سعدون جابر. شكلت ألحان محسن فرحان لسعدون جابر مجموعة من الأعمال المؤثرة التي تعد من أهم إيقونات الغناء العراقي، مثل عيني عيني، كلمات عريان السيد خلف، لا تصدق اللي يحجون، كلمات كريم راضي العماري، ناطر عيوني، كلمات جبار الغزي، دمعة وكحل، كلمات كريم العراقي، البارحة، آية نجوى، أردجيكم، لو تدرون، انتظار، المطار، وكلها من كلمات زهير الدجالي. أنت العزيز تغيرت، كلمات طاهر سلمان.

0: قط عن مكاتبك ولا سألنا اش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب قط عن مكاتبك ولا سألنا اش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب واحنا بهواك تلوم بينا اللايمة وانت العزيز تغيرت.
1: مع قحطان العطار قدم محسن فرحان أعمالا خالدة التي أبرزت عذوب صوته وقوة التعبير اللحني، ومنها آه يا زماني، كلمات حافظ الحلي، يقولون غني بفرح، كلمات جبار الغزي، سهلة عندك، كلمات جبار الغزي، لو غيمت دنياي، كلمات عريان السيد خلف، شقول عليك، كلمات زامل سعيد فتاح، يا زمان، كلمات سعد السماوي، يا فيض، كلمات كاظم الرواعي.

0: مع حميد منصور بمجموعة أغنية منها يا هوى الهاب، كلمات زامل سعيد فتاح، تردون، كلمات عريان السيد خلف، لا تبعد علي، لا، كلمات مكي الرباعي.
1: يا مسيت العافية عليكم يا هنا يا هنا يا هنا.

مع رضا الخياط مجموعة أغاني مثل طير الحمام، كلمات حسن الخزعي، هلا يا عين، كلمات زهير الدجالي، يا البعيد، كلمات سعد صبح السماوي، وطيف واسع من الأصوات العراقية مثل فؤاد سالم وأنوار عبد الوهاب وكريم حسين وكمال محمد وأمل خضير وصباح السهل وغيرهم.

إلى جانب أسماء النجوم البارزين الذين غنوا من ألحان محسن فرحان، كان من المتوقع أن يضيء اسمه على خريطة الأغنية العربية من خلال تعاون كان مرتقبا مع المطرب والملحن السعودي الكبير طلال مداح في أواخر السبعينيات، لكن اندلاع الحرب العراقية الإيرانية بما حملته من ويلات ومآسي حال دون إتمام هذا اللقاء الفني المهم. لقد ألقت الحرب بظلالها الثقيلة على المشهد الثقافي والفني في العراق والمنطقة بأسرها، ووأدت في مهدها الكثير من الأحلام والمشاريع التي كان يمكن أن تعزز من مكانة الموسيقى العراقية في الساحة العربية. تعد الثنائية الفنية بين محسن فرحان وسعدون جابر واحدة من أبرز الثنائيات في تاريخ الأغنية العراقية، حيث أثمرت أعمالا خالدة حظيت باستحسان الجمهور العربي وتمكنت من كسر الحواجز الجغرافية والفنية لتصل إلى قلوب المتذوقين خارج العراق. بفضل اجتهاد سعدون جابر وانفتاحه على التجارب الموسيقية العربية، تمكن من تثبيت حضوره في مشهد الأغنية العربية، حيث أتيحت له الفرصة للعمل مع الملحن العبقري بليغ حمدي الذي قدم له مجموعة من الألحان التي عززت مكانته كفنان عربي وإن كانت لم تنجح عراقيا. هذا الانفتاح لم يقتصر على سعدون فحسب، بل كان نافذة لانتشار أعمال محسن فرحان التي تحمل بصمته اللحنية المميزة، خاصة في مصر المركز الأهم للأغنية العربية.

لم يقتصر دور مصر على كونها منصة انتشار، بل كانت أيضا مدرسة فنية وتثقيفية بالنسبة لمحسن فرحان الذي قضى 3 سنوات في معهد الموسيقى العربية بالقاهرة. خلال هذه الفترة التقى بكبار الملحنين المصريين مثل محمد الموجي وبليغ حمدي إلى جانب نخبة من الموسيقيين البارزين. هذا التفاعل أثر بشكل إيجابي على رؤيته الموسيقية، مضيفا إلى أعماله بعدا تقنيا وإبداعيا جديدا، مع الاحتفاظ بروح الأصالة العراقية التي كانت جوهر فنه. رغم اكتمال عناصر النجاح في الأغنية السبعينية من حيث الألحان والأداء والتقنيات، إلا أن النصوص الشعرية الشعبية العراقية مثلت تحديا كبيرا في الانتشار عربيا، فاللهجة العراقية ومضامين شعرها الشعبي كانت أحيانا عصية على الفهم بالنسبة للمتذوق العربي غير العراقي، غير أن ثنائية فرحان وجابر نجحت في تخطي هذا العائق جزئيا من خلال تقديم ألحان مبتكرة تجمع بين الروح العراقية العميقة والأنماط الموسيقية القريبة من الذوق العربي العام. في يوم 18 من يوليو تموز عام 2022 رحل عن عالمنا الملحن الكبير محسن فرحان عن عمر ناهز 75 عاما بعد أزمة صحية ألمت به. برحيله فقدت الساحة الفنية العراقية والعربية أحد أعمدتها ولونا لحنيا شكل جزءا من الوجدان الموسيقي الذي عاش في قلوب الناس. البارحة صوتك سمعي.

0: صوتك سمعي عتب من بعيد.
1: محسن فرحان لم يترك الدنيا خاوية من أثره، فإرثه الفني العظيم سيبقى علامة على الخلود، يتردد في أصداء أغنياته وفي قلوب عشاق الفن ومتذوقيه. لقد ترك وراءه بصمة موسيقية راسخة اختزلت الحزن والجمال العراقي، وجسدت رحلة نبوغه الإبداعي الذي عبر الأجيال والحدود. محسن فرحان وإن غاب جسدا ستظل ألحانه شاهدة على مسيرته الكبيرة وعلى حب لا ينقطع يجمعه بجمهوره. فالفن الذي صنعه بموهبة استثنائية وإخلاص عميق سيظل حيا في القلوب، متحديا الزمن والنسيان.

0: وهكذا نصل إلى ختام رحلتنا مع نغم من زمن جميل، رحلة عبر ألحان محسن فرحان. كان معكم في الكتاب حسين عبد الباقي، في التعليق الصوتي عبد الخالق كريم ولبنى الفضل، وفي الإخراج عمار مشتاق. نلقاكم في مادة أخرى وحكاية جديدة. حتى ذلك الحين دمتم بخير وصوت.
1: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

0: راديو تايمز سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: تعيد حادثة استهداف الناقلة الأجنبية داخل المياه الإقليمية العراقية الملف الأمني البحري إلى واجهة القلق الاقتصادي، في وقت تحاول فيه بغداد الحفاظ على نسق صادراتها النفطية التي تتجاوز 3 ملايين برميل يوميا عبر مضيق هرمز. هذا التصعيد المتزامن مع التوتر العسكري بين طهران وواشنطن لا يهدد سلامة الملاحة فحسب، بل يفرض تكاليف مالية باهظة على الدولة ويجبرها على اعتماد أساليب وشحنات غير تقليدية لتفادي تعطيل شريانها المالي الرئيسي. في هذا التقرير نتقصى أبعاد هذه المخاطر وتكلفة البدائل التشغيلية من خلال شهادات المعنيين. استمرار الهجمات في المياه الإقليمية يضع الشحنات العراقية أمام ضغوط تفاوضية قاسية من قبل شركات النقل، مما يدفع شركة سومو إلى تقديم خصومات سعرية تصل إلى 30% لتغطية مخاطر الشحن. نتابع التفاصيل بصوت الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي.
2: نعم، هو أحد الحلول اللي تمدد دول الخليج وخاصة شركة أدنوك، شركة أبوظبي للطاقة، هي كانت تنقل النفط العراقي خلال الأسابيع الماضية باعتماد هذا الأسلوب، أسلوب استخدام الناقلات الصغيرة تخرج بها من مضيق هرمز ثم يجري تحميلها ناقلات عملاقة. اليوم العراق هو الذي يستخدم هذا الأسلوب، بالتالي يصدر النفط بناقلات صغيرة وبعدين يجري إطفاء أجهزة التتبع الآلي. هذه الناقلات من السهولة أن تمر من خلال المضيق، صعب استكشافها واستهدافها، وبالتالي العراق زادت صادراته بفعل اعتماد هذا الأسلوب. طبعا العراق معناها أنه بدأ ما يبيع نفطه مطروح في موانئ البصرة، بينما مطروح في منطقة ما بعد مضيق هرمز، فهو اللي يتحمل كلفة النقل والشحن والتأمير والمخاطر أيضا، وذلك يشوف صادراته زادت مقدار 1 مليون برميل يوميا قياس إلى شهر تموز. هو أسلوب ذو فعالية كبيرة اعتمدت الإمارات والكويت أيضا، بحيث هذه الدول جميعا استعادت حوالي أكثر من 70% من إنتاجها النفط السابق.
1: ولتفادي الشلل التجاري لجأ العراق إلى اعتماد أسلوب الناقلات الصغيرة وإطفاء أجهزة التتبع لتفريغ النفط خارج المضيق، متحملا بذلك كلف التأمين والمخاطر المباشرة لرفع حجم التصدير. يوضح هذه الآلية الدكتور أحمد صدام.
3: استهداف ناقلات النفط في المياه الإقليمية العراقية هذا أكيد يرفع من مستوى المخاطر، وهذا معناه أنه يستمر العراق وشركة سومو بالبيع بسعر خصم من 25% إلى 30%. يعني حتى الآن العراق يدفع يوميا ما يقارب 75 مليون دولار إذا أخذنا نسبة 25% ل3 ملايين برميل يوميا تصدر، وبالتالي هكذا هجمات هي ترفع من مستوى التكاليف، بمعنى أن الهجمة لا تقتصر كلفتها فقط على قيمة النفط أو الباخرة التي تتعرض إلى هجوم، وإنما المخاطر تمتد لأيام، وهذا أيضا يرفع من القوة التفاوضية للشركات بما ينعكس الشركات الناقلة أقصد بما ينعكس سلبا على شركة سومو وإيرادات العراق. وجود هكذا هجمات يدفع الشركات إلى التفاوض بشكل أكبر في الضغط بالمطالبة بخصم أكبر على أسعار البراميل المصدرة بفعل هذه الهجمات وهذه المخاطر الجيوسياسية، وبالتالي هذا كله ينعكس في النهاية على ضعف في مستوى الإيرادات النفطية للعراق.
1: أما على المستوى الأمني والتنسيق الحدودي فتؤكد الجهات المحلية أن حماية المياه الإقليمية وتأمين حركة السفن يستندان إلى بروتوكولات واتفاقيات اتحادية تشترك فيها قيادات العمليات والوزارات المعنية لضمان سلامة الممر المائي. يضعنا في هذا الإطار الأمني رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة عقيل طالب.
4: بالنسبة لحواجز استهداف السفن لها تداعيات تتعلق الحرب، يعني السفن اللي تحمل أحيانا البترول أو الطاقة أو المواد المهمة اللي تدخل للعراق داخل مياه الإقليمية صعب استهدافه وممنوع استهدافه، يعني حسب الاتفاقيات وحسب قوانين اللي تربطنا بدول الجوار أو تربطنا بدول المنطقة. هذا التنسيق طبعا مو شأن محلي، هو شأن اتحادي، أكيد أكو تنسيق وزارة الدفاع والقوات الأمنية قيادة العمليات اللي مرتبطة بالقائد العام، أكيد كبروتوكول يعني بين الجارة الإسلامية إيران وبين العراق موجود، أكو تفاهمات في هذا الموضوع، لكن هذا الأمر اتحادي وليس محلي.
1: بين كلفة الخصومات المالية ومخاطر الشحن المباشر، يظل الاقتصاد العراقي مرهونا باستقرار الممرات البحرية وتأمين حركة الناقلات. إن اعتماد الأساليب الاستثنائية لتصدير الخام يمثل حلا مؤقتا لمواجهة ضغوط الحرب، لكنه يحتم في الوقت ذاته تعزيز الحماية السيادية وتفعيل الأنابيب البرية الاستراتيجية للحد من الارتهان الكامل لنقطة اختناق بحرية واحدة.
0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
5: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
6: مستقبلهم قرار.
5: في ثانوية المفكر العربي
6: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
5: مفتوحة الآن
6: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
5: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
6: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
5: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
6: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
5: للتواصل 0775-444-4930.
6: ثانوية المفكر العربي،
5: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
6: لنصنع المستقبل.
7: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
8: كل الحكاية انت
9: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو،
10: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
11: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
12: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
13: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
14: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
15: الموت وحيدا الوجه القاسي للعزلة الحديثة. ثلاثة أيام مرت من دون أن يسمع أحد عن فينسنت باستوري في شقته في برونكس. كان الممثل الأمريكي الذي عرفه الملايين باسم بيج بوسي في مسلسل آل سوبرانو قد مات وحيداً. لم يكن باستوري رجلاً مجهولاً اختفى في مدينة لا تعرفه، كان وجهاً مألوفاً لملايين المشاهدين وممثلاً ارتبط اسمه بواحد من أشهر المسلسلات التلفزيونية في العالم. ومع ذلك لم يكتشف موته إلا بعدما بدأ جيرانه يتساءلون عن غيابه. كان الرجل الذي عرفه الملايين رحل من دون أن يكون إلى جواره أحد. ربما تبدو قصة باستوري استثناء مؤلما، لكنها في الحقيقة تفتح الباب على واقع أوسع وأكثر قسوة. أناس يعيشون ويموتون وحدهم ولا يكتشف غيابهم إلا بعدما يصبح الصمت طويلا إلى درجة لا يمكن تجاهلها. مارلين مونرو التي كانت صورتها تملأ الشاشات والمجلات انتهت حياتها في منزلها وسط علاقات مضطربة وشعور عميق بالعزلة، لتظل وفاتها واحدة من أكثر النهايات وحدة وإثارة للأسئلة في تاريخ هوليوود. وفي فندق بنيويورك عاش نيكولا تسلا سنواته الأخيرة بعيداً على نحو متزايد عن العالم الذي احتفى بعبقريته قبل أن يعثر عليه ميتاً بمفرده. أما فينسنت فان كوخ فكانت عزلته أكثر تعقيداً، فقد ارتبطت حياته بصعوبات نفسية واجتماعية وعلاقات مضطربة، لكن اختزال قصته في صورة الفنان المجنون الوحيد يظلم حياة كاملة أكثر تعقيداً من تلك الصورة الشائعة. وهناك ويليام هولدن أحد نجوم هوليوود الكبار الذي أمضى سنواته الأخيرة بعيداً من وهج الشهرة، ولم تكتشف وفاته إلا بعد فترة. وبيني هام أحد أشهر الكوميديين البريطانيين اختار في سنواته الأخيرة حياة شديدة الخصوصية بعيداً من الأضواء قبل أن يعثر عليه متوفاً في منزله. ثم هناك دييغو مارادونا الذي تبدو قصته مختلفة للوهلة الأولى، فقد كان في أيامه الأخيرة محاطاً بالأطباء والمساعدين والأشخاص من حوله، ومع ذلك تظل وفاته تطرح سؤالاً أكثر تعقيداً: هل يكفي أن يكون الناس حولنا حتى لا نكون وحيدين؟ هذه القصص لا يجمعها بالضرورة نوع واحد من الوحدة، ولا يمكن وضع أصحابها جميعاً في خانة واحدة. فهناك من عاش عزلة اجتماعية، ومن عانى اضطرابات في علاقاته، ومن ابتعد بنفسه عن الحياة العامة، ومن ظل محاطاً بالناس لكنه افتقد ربما ذلك الشخص الذي يلاحظ غيابه حقاً. لكن القاسم المشترك بينهما يكشف عن مفارقة لافتة. قد تكون الحياة شديدة الامتلاء من الخارج فيما يظل فيها مكان فارغ لا يراه أحد.

لا يعني الموت وحيداً بالضرورة أن صاحبه كان يعيش وحيداً، فالوحدة أكثر تعقيداً من مجرد عدد الأشخاص الموجودين حولنا. هناك من يعيش بمفرده ويشعر بالرضا والاختيار، وهناك من يعيش بلا أسرة أو شبكة اجتماعية قريبة، وهناك من لديه أبناء وشريك وأقارب لكنه يعيش بعيداً منهم عاطفياً، فلا يجد بينهم من يستطيع أن يتحدث إليه حقاً أو أن يلاحظ تغيراً صغيراً في صمته وغيابه. وقد يكون الإنسان محاطاً طوال اليوم بزملاء وأصدقاء ومعارف، لكنه لا يملك علاقة واحدة يشعر داخلها بأنه مفهوم أو محبوب أو ضروري. في المقابل، ليست كل عزلة مأساوية. بعض الناس يختارون الابتعاد عن الحياة الاجتماعية ويجدون في العزلة مساحة للهدوء والخصوصية والعمل والتأمل، لكن هناك عزلة أخرى لا يختارها الإنسان، تفرضها الشيخوخة أو المرض أو فقدان شريك الحياة أو الانفصال عن الأسرة أو الهجرة أو تغير الظروف التي كانت تمنحه شبكة من العلاقات. وقد يكون الشخص مشهوراً إلى حد أن صورته لا تغيب عن العالم، بينما تظل حياته الخاصة خالية من العلاقات الإنسانية المستقرة. لهذا فالسؤال ليس فقط هل يعيش الإنسان وحده، بل هل هناك شخص سيلاحظ غيابه؟ قد يموت شخص يعيش بمفرده ويكتشف موته بعد ساعات لأن هناك من يتصل به كل صباح، وقد يموت آخر داخل منزل مزدحم ولا ينتبه أحد إلى غيابه إلا بعد أيام. فليس كل من مات وحيداً كان يعيش وحيداً، وليس كل من يعيش محاطاً بالناس بعيداً من الوحدة.

قد تبدو الشهرة نقيض الوحدة تماماً، فالمشهور محاط بالمعجبين وتلاحقه الرسائل ويعرفه أناس لم يلتقوا بهم يوماً. لكن كثرة الوجوه لا تعني بالضرورة كثرة العلاقات الحقيقية، وربما تكون الشهرة في بعض الحالات سبباً في جعل العلاقة الإنسانية الطبيعية أكثر صعوبة. كيف يعرف الشخص المشهور أن من يقترب منه يريد صداقته هو لا صورته أو نفوذه أو ما يمكن أن تمنحه شهرته؟ وهكذا قد يحصل الإنسان على جمهور واسع لكنه يخسر أو يعجز عن بناء دائرة صغيرة من الأشخاص الذين يعرفونه بعيداً من الأضواء. يمكن للمشهور أن يتلقى آلاف الرسائل في يوم واحد، ومع ذلك لا يجد شخصاً واحداً يتصل به كل مساء ليسأله ببساطة كيف حالك؟ حين يموت شخص وحيد يكون من السهل أن نبحث عن تفسير نفسي جاهز. ربما كان مكتئباً أو انعزل عن الآخرين أو لم يعد يرغب في التواصل، لكن العلم يتعامل بحذر أكبر مع هذه النقطة. فالعلاقة بين الوحدة والاكتئاب ليست طريقاً باتجاه واحد، إذ وجد تحليل أجرته مجلة الاضطرابات العاطفية أنه يمكن للوحدة وأعراض الاكتئاب أن يكونا عاملاً للتنبؤ بالآخر مع مرور الوقت، بما يشير إلى علاقة متبادلة أكثر من كون أحدهما سبباً بسيطاً للآخر.

وفي دراسة طويلة الأمد نشرتها مجلة إساءة معاملة المسنين وإهمالهم شملت آلاف الأشخاص الأكبر سناً، ظهرت العلاقة أيضاً في الاتجاهين مع دليل على أن الاكتئاب قد يكون أحياناً نقطة البداية التي تزيد لاحقاً من الشعور بالعزلة، وهذا قد يفسر كيف تبدأ الدائرة. يفقد الإنسان الدافع إلى التواصل، يقل خروجه من المنزل، تتراجع علاقاته تدريجاً، وربما تتفاقم مشكلة صحية أو نفسية أخرى، فيصبح العالم الاجتماعي أصغر فأصغر. لكن ذلك لا يعني أن كل شخص منعزل يعاني مرضاً نفسياً، ولا أن كل من يموت وحيداً كان مكتئباً. فالشيخوخة وفقدان الشريك والأمراض المزمنة وتقلص شبكة العلاقات وتغير ظروف الحياة كلها عوامل يمكن أن تزيد خطر الوحدة أيضاً. وتشير مراجعة منهجية للدراسات الطولية لدى كبار السن إلى أن فقدان الشريك وضيق الشبكة الاجتماعية وقلة النشاط الاجتماعي وتدهور الصحة والاكتئاب والمزاج المكتئب كلها ارتبطت بالوحدة بدرجات متفاوتة. لذلك فإن العثور على جثمان شخص بعد أيام لا يخبرنا وحده عن حالته النفسية قبل موته. ما نعرفه هو أنه كان بعيداً من الآخرين في لحظته الأخيرة. أما السبب وراء ذلك فقد يكون أكثر تعقيداً بكثير.

ربما لا يكون السؤال الأكثر إزعاجاً في قصص الموت وحيداً هو لماذا مات هذا الشخص بمفرده، بل كيف مر يوم أو يومان وربما أكثر من دون أن يلاحظ أحد غيابه. في مجتمعات تراجعت فيها أحياناً شبكات العائلة الممتدة ويعيش الناس بعيداً من أقاربهم، وقد لا يعرف الجيران بعضهم إلا بالاسم، يمكن للإنسان أن يختفي من الحياة اليومية للآخرين من دون أن يتوقف شيء حوله، وتزداد هذه المسافة حين تصبح العلاقات افتراضية في جزء منها، أو حين لا يعود العمل والحياة اليومية يتطلبان حضوراً منتظماً يجعل غياب الشخص ملحوظاً، لكن الوحدة ليست دائماً فشلاً اجتماعياً. وليست المشكلة في أن يعيش الإنسان وحده بقدر ما تكمن في أن يصبح غيابه غير ملحوظ، وتكتسب المسألة أهمية أكبر لأن الدراسات الواسعة تربط العزلة الاجتماعية والوحدة بارتفاع أخطار صحية والوفاة المبكرة. وإن كانت هذه الارتباطات لا تعني أن العزلة هي السبب المباشر في كل حالة، أن يموت الإنسان وحده لا يعني بالضرورة أنه عاش حياة تعيسة أو وحيدة. فبحسب مراجعة علمية منشورة في دورية علم الشيخوخة، هناك فرق بين العيش منفردا والعزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة، وهي حالات قد تتداخل لكنها ليست الشيء نفسه. لذلك قد يعيش شخص بمفرده ويكون راضيا عن حياته وعلاقاته، بينما يشعر آخر بالوحدة على الرغم من وجود أشخاص حوله.

قد يموت إنسان في منزله من دون أحد إلى جواره، لكنه لم يكن وحيداً طوال حياته، وقد يموت آخر محاطاً بعائلته بينما كان يشعر منذ سنوات بأن لا أحد يفهمه. وربما لهذا السبب تبدو وفاة المشهور وحيداً أكثر صدمة لنا، فالشهرة تخلق

وهما بأن من يعرفه الملايين لا يمكن أن يكون وحيداً. نحن نرى صوره، نعرف أعماله، ونشعر أحياناً أننا نعرفه، لكن تلك علاقة من طرف واحد. الجمهور يعرف المشهور، بينما لا يعرف المشهور جمهوره. في النهاية ربما لا يكون السؤال الأهم كيف مات مارادونا أو تسلا أو بيني هيل، ولا حتى هل كانوا وحدهم في لحظاتهم الأخيرة؟ فحين يأتي الموت لا يعود يهم الشخص الذي رحل إن كان حوله أحد أم لم يكن، فالألم الذي كان يمكن أن يشعر به الإنسان في وحدته ينتهي معه. الموت نفسه لا يعرف الوحدة، ولا يعرف من جلس إلى جوار صاحبه في اللحظة الأخيرة، لكن ما يستحق أن نتوقف عنده هو ما جاء قبل تلك اللحظة، الأيام والسنوات التي يمكن أن يعيش فيها الإنسان وهو يبتعد تدريجاً عن الآخرين حتى يصبح غيابه أمراً لا يثير سؤالاً. وربما لهذا لا تتعلق القضية بالمشاهير وحدهم، بل تتمثل في ذلك السؤال البسيط الذي يكشف أحياناً عن حجم علاقتنا بالآخرين: من سيلاحظ غيابنا؟ من سينتبه لأننا لم نفتح الباب، ولم نرد على الهاتف، ولم نظهر في المكان الذي اعتدنا أن نكون فيه؟ قد لا يحتاج الإنسان إلى جمهور، ولا إلى عشرات الأصدقاء، ولا حتى إلى حياة اجتماعية صاخبة، ربما يحتاج فقط إلى شخص واحد يعرفه بما يكفي ليلاحظ أن شيئاً ما ليس على ما يرام، ويسأل ببساطة: أين أنت؟

0: تمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها، فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخدر صبرها ويردها، سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
1: تايم سكوير أف أم منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
2: طالما كان الشاي المشروب الوطني للعراقيين، حتى لو القهوة تحوم بالمضايف وبقعدات الشيوخ وبالمآتم والمجالس وتكون حاضرة بمكانتها الوجدانية بشعارنا وموروثنا، لكن فقط القهوة مثل الضيف ما تنافس الشاي أبداً، إلى أن إجا ذاك اليوم، يوم سقط نظام صدام، إجا زمن القهوة، زمن الإسبرسو والموكا والنسكافيه واللاتيه وحتى كبسولات القهوة، وياها إجا زمن المعلبات، الموز والبيبسي والتفاح الأحمر اللي كنا نشوفها بالأفلام والمسلسلات بس، وجيل الطيبين يعرفون الجاي نحكي. المفارقة إنه من زمان كانت كلمة مقهى اسم للمكان بس مو شرط يقدموا لك القهوة. المقاهي قبل تقدم شاي ونومي ونرجيلة وطاولي، الشاي كان الأساس وأصلاً ما حد يطلب قهوة. ما بعد 2003 من انفتحت الأسواق وتبدلت العادات، دخلت القهوة من أوسع أبوابها. أكو جيل كامل عرف القهوة الأول مرة من خلال أكياس سريعة التحضير، وجيل ثاني تعلم يحمص البن ويطحنه ويصنع نكهات.

0: ما بعدها تجي الأهم مرحلة، هي مرحلة المنتصف، مرحلة التحميص. هو هذا هنا أكو مايسترو لازم يشتغل. إذا هي المحصول القهوة كان فاخر، المسؤول عن إخراج وإبراز هاي النكهات هو الحماس، وبنفس الوقت هو سلاح ذو حدين. يعني إذا كان المحصول فاخر بس ساء التصرف وياه أثناء التحميص راح يغرب، وهذا يعرض الخسارة في هذا الحياة.
1: ومن داخل مختبر الحماس يبدي سر القهوة اللي توصل للناس مثل ما يبينها أستاذ حيدر.
0: ويجي إنه بيبدي بمرحلة المهارات الحسية، هو حامل لمهارة حسية، فيبدي أكو في طريقة معينة يطحن قهوته ويبدي يسوي عليها عملية إحنا نسميها كابينج، شم تذوق، ويعرف إنه هذا الباتش من تحمص أو هاي الدفعة من تحمصت هي صالحة للاستهلاك أو غير صحيح، أو يقدر حتى مثلا يميز أنه هو راح يوجه حمصته في أي اتجاه للإسبرسو مثلا، أكو طريقة تحضير للإسبرسو، فهو يحمص ضمن سيناريو، أو للفلتر هم راح يحمص ضمن سيناريو ثاني، للقهوة العربية مثلا العراقية مالت هذه سيناريو إلها خاص، العربية اللي بالخليج يعني شمال اليمن المملكة السعودية، يعني دول الخليج العربي هم عندهم أسلوب يسمونها حتى قهوتهم يسمونها أصفر، يعني عبر مرحلة المايلارد اللي هي مرحلة تفاعل الإنزيمات إلى آخره، شروها بالأسلوب، إحنا نروح باتجاه الأسود وهم يطلقون عليها شمالية، إحنا نطلق عليها جنوبية.
1: بمرور الوقت ما تغير بس المشروب، حتى اسم المكان تغير. قبل كنا نقول مقهى، اليوم صرنا نقول كوفي، وإذا أكثر من واحد نقول كافيهات، والقهوجي صار اسمه باريستا، واللي راح تحكينا عن أهمية دورة صاحبة أحد الكافيهات في البصرة الست جوان.
2: والقهوة والله يعني اعتمادها على الباريستا، ما لها علاقة الماكينة. أكو مكاين توصل أسعارها مئات الآلاف، بس إذا مو الباريستا اللي يشتغلها مضبوط والحباية البن جودتها عالية ما راح تطلع القهوة زينة. فالموضوع معتمد اعتماد تام على الباريستا ونوع القهوة. أول شيء كانت القهوة قبل نحمصها بطاوة ويدقوها أهلنا ويش تنشرب، وراها القهوة التركية. هسا حاليا موضوع القهوة تطور شوي، صار أكو قهوة مختصة وأكو قهوة تجارية. أكثر شيء هسا شيء الطلب على القهوة المختصة، V60 كولد برو، قهوة اللي تتخمر. نفس الوقت الناس اللي عندها ثقافة القهوة عالية جاي يقرون يثقفون عنها، يعرفون أنواعها، وين تنزرع، شنو منشئها، منين تجي، إيش قد لازم تبقى قبل لا تتحضر، فهذا شيء حلو.
1: وعن الأنواع المتوفرة وامتيازاتها الضيف جوان.
2: صن القهوة اليمنية كلش نادرة وصعبة إنه تتحصل، وهي طبعا من أغلى الأنواع. كل المناشئ مال القهوة الموجودة يعني جاي نوفرها. أكثر شيء جاي تجينا القهوة المختصة من السعودية، يعني هم شوية سابقين بموضوع القهوة المختصة، فجاي تجينا من عندهم. قهوة الكولومبية، برازيلي، أثيوبي، الأثيوبي هو طبعا أطيب شيء وأغلى شيء، فجاي تتوفر يعني من كل المناشئ العالمية هي موجودة. أكو شاي بس قليل، بس ورا الأكل صارن يأكلوا يشربوه.
1: بالوقت اللي انتشرت بيه الكافيهات وصارت القهوة ترند بكل مكان، ظل قسم من الناس أوفياء للشاي ما تخلوا عنه مثل محمد خليل.
3: أنا بالنسبة لي من متذوقي الشاي، ما أعرف يمكن لأن تعودت عليه أو بسبب أنه كونه سابقا يعني كان يجي محلى يعني، فأنا حبيت الشاي أكثر زين واستمغيت. بس هسه نفس الشيء القهوة تلف طرق التحضير مالتها، تسويق صار بصورة أوسع، الإسبانش لاتيه، الإسبانش الفي 60، القهوة التركية، الإسبريسو، هذا خلاها تنتشر بشكل أوسع وخلالها أجواء صراحة يعني. يمكن حتى تشوف الناس اللي يشتغلون بالشركات، يمكن أعتقد يمكن لها علاقة بالإنتاجية، شوفت الموظف أو أيا كان يعني تلقاه يشتغل ويا كوب كبير مال قهوة يعني كشخة، وصارت تطي أجواء صراحة يعني. يعني تيها هسه حتى الكافيهات من تنفتح يمكن مبدأ التسويق مالته يعتمد على القهوة أكثر من الشاي. الشاي بقى تقليدي يعني، هو الشاي اللي تعودنا عليه هو نفس طريقة التحضير نفس الطعم، في حين القهوة لا.
1: وبالمقابل أكو مزاج ثاني راح باتجاه القهوة، أحمد جاسم جرب القهوة بكل أنواعها، يحب أجواء الكافيهات والكوب اللي يتغير شكله وطعمه حسب المود.
4: تعرف قبل استاذ كان موضوع الوجود بالمنطقة والانغلاق اللي موجود ببلدنا صراحة كان مانع علينا هواي ثقافات. ممكن هسه كثرة السفر، كثرة الاحتكاك بالشعوب الأخرى وثقافاتها، نقلوا هواي ثقافات داخل البلد، من ضمنها ممكن هو موضوع القهوة اللي هو ممكن أكون معلومة البعض ما يدري بيها، ممكن هو ثاني أقوى اقتصاد بعد النفط صار موضوع البن والقهوة. يعني خاصة إحنا يعني نقول اللي علينا ضغط وشغل ونحب يعني شايف دائما وقت فراغك، وقت اللي تكون بيه أنت تريد تريح من ضغوطات العمل، تشرب فنجان قهوة، تقعد ويا الأصدقاء، بمكان هادئ، فأكيد هذا الموضوع يعني هي ثقافة جديدة، واليوم كل جديد هو مرغوب، فالعالم أكيد يعني حبذته أكثر من موضوع الشاي. مع العلم الشاي يعني إلى رواد لحد هذا الوقت، بس الفئة الشبابية الجديدة يعني أكثر شيء فضلت موضوع القهوة.
1: والنتيجة ماكو فايز وخسران، الشاي بقى مثل ما هو، حاضر بكل بيت وبكل تجمع، والقهوة أخذت مكانها بوضعها وأنواعها اللي تعجب الشباب. فالبصرة ما تختار واحد وتترك الثاني، صارت بيت للشاي والقهوة بالوقت نفسه.
5: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم، فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم، كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم، فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الامم، والاقوياء طواغيت فراعنه، واغلب الناس تحت عروشهم خدم. شكواك شكواي يا من تكتوي الما، ما سال دم على الخدين سال دم، ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

يعتني فيني بمصابي وانت شي عطرة ليا لملم ثيابي لو جميع الخلق

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنية.

تسليم أهله وماله وسلاحه وكل ما يملك. إلى هاني ابن مسعود الشيباني.

وفي ذي العجرم وفي الحنو وفي القراقر، لكن آخر لقاء كان في بطحاء ذي قار. هذا النصر الذي تحقق يعني تعزوه المصادر أنه بسبب تضافر عوامل عدة، منها أنه بسالة المقاتلين العرب وحسن قيادة حنظل بن ثيار العجلي والانسحاب المفاجئ لقوات قبائل إياد، لأنه إياد هي ظاهرا مع الجيش الفارسي، لكنها في الباطن في السر قد اتفقت مع شيبان أنه تنسحب وتخلخل صفوف العدو المقابل في الدولة الساسانية. طبعا فضلا عن الحالة المعنوية العالية للعرب، لأنه كانوا يدافعون عن الشرف وعن الكرامة، لأنه كسرى أراد أن يأخذ القريبة زمنيا تاريخيا، يعني تواجه مجموعة من الانتقادات المنهجية التاريخية، يعني مو انتقادات وإنما أقصد نقد تاريخي لبعض أحداثها. مثلا أنه المصادر تشير إلى أن هذه المعركة بعد أن كتبت أو سجلت بعد حدوثها بعدة قرون، يعني هذا يشير إلى أنها تأثرت بالتحولات السياسية والقبلية والاجتماعية التي مر بها العرب أو مر بها الإسلام لاحقا. فنرى على سبيل المثال هناك تحيز لبني شيبان، بعض المصادر تقول هناك تحيز لبني شيبان الذي يظهر فيهم يعني هذا التحيز يظهر في شعر الأعشى. هناك مثلا غضب بقبائل أخرى مثل اللهازم اللي هم أيضا يحاولون يفتخرون بشخصيات في المعركة. منهم من يرى أن هان ابن مسعود الشيباني لم يكن قائد في المعركة، القائد الفعلي هو كان من إياد أو كان حنظل ابن ثيار العجلي. يعني كباقي المعارك كباقي الحوادث التاريخية عندما تدون بعد 100 سنة أو 100 أو 200 سنة

من الطبيعي أن تتأثر بجملة من التحولات الاجتماعية والتأثيرات القبلية كما هو الوضع في الوقت الحاضر. ولو الوقت الحاضر ربما كانت يعني الآن التوثيق التاريخي أوثق، تدوين تاريخي أوثق، لكن قديما قبل الإسلام وحتى مع الفترات الإسلامية المبكرة التوثيق التاريخي شابه ما شابه من الإضافات والتحريف و يعني حتى التزوير والتحيز خلينا نسميه لمجموعات أو لفئات أو لقبائل أو لعناصر أو لقوميات معينة على حساب قوميات أخرى. وهذا الأمر طبيعي لأنه التاريخ الإسلامي وحتى تاريخ ما قبل الإسلام دون في الفترة العباسية في العصر العباسي الأول، يعني 150 خلينا نقول 150 أو 160 هجرية بدأ تدوين التاريخ. يعني لك أن تتصور حجم الإضافات التي أضيفت على التاريخ سواء الإسلامي في بدايته أو عصور ما قبل الإسلام.

ديقار أو في بطحاء ديقار. طبعا المصادر تختلف والروايات التاريخية تختلف في تحديد التاريخ الدقيق لمعركة ديقار، وهذا اختلاف مبني على بعد الحدث التاريخي من زمن التدوين. هناك من يرى أنه يوم ذيقار وقع في يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، أو عند منصرفه، أو عند انصرافه عفوا في من وقعة بدر الكبرى، يعني قبل الهجرة. وهناك بعض المصادر تشير إلى أنه معركة ذيقار كانت حوالي 604 ميلادية. طبعا هذول هذا التحديد 604 أو 610 من قبل المستشرقين سواء نورديكا أو بروكلمان، إنه يحدد هذا التاريخ بالمقارنة مع خلع النعمان. خلع النعمان يعني انتهاء حكمه من قبل أو ولايته من قبل الفرس الساساني من كسرى أبرويز، هو سبب المباشر كان للمعركة. مصدر آخر يشير إلى أنه تاريخ معركة ذيقار كان بين أعوام 571 اللي هو أعتقد مولد النبوي الشريف و 611. بالمجمل يعني خلينا نقول اكثر المؤرخين والمحدث يعني المؤرخين ومن حدث التاريخ بالنسبه لتاريخ معركه ذيقار يشير الى انه تاريخ المعركه كان قبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم بتقريبا بثمانيه اعوام، خاصه انه الرسول صلى الله عليه واله بلغه خبر الانتصار يوم الهجره، يعني يوم يعني وصوله من مكه الى المدينه المنوره. وبالتالي أنه معظم المؤرخين يجمعون لأنه الرواية الأولى أو سبب المعركة يعني رواية رفض النعمان أن يزوج ابنته لكسرى هي التاريخ الذي حدثت ما بعد المعركة. كما قلنا هذا التباين الكبير في تحديد تاريخ المعركة يعكس في جوهره طبعا يعكس أنه لا توجد مصادر قريبة موثوقة من الحدث التاريخي، لكن بصورة عامة يمكن القول أنهم يعني بالتماشي مع اتساق السياق التاريخي في ذلك الوقت والأحداث التي يعني ذكرناها يمكن القول أنه بين 604 ميلادية إلى 611 ميلادية هي الفترة التي حدثت فيها معارك أو سلسلة معارك حرب ذيقار، يعني هي أيضا قريبة من فترة الصراع الساساني التي سبقت الفتوحات الإسلامي، يعني من 604 إلى 611 هاي الخمس سنوات أو الست سنوات أو السبع سنوات قد تكون هي يعني مجموع المعارك التي حدثت بين الساسانيين ومن يواليهم من العرب وقبائل العربية على تخوم العراق في ذلك الوقت.

طيب كيف نظر المسلمون إلى معركة ذي قار؟ نواصل الكلام عن معركة ذي قار. يعني نظرة المسلمين إلى معركة ذي قار تعتمد بشكل مباشر على الحديث النبوي الذي أثر في تقديس المعركة. طبعا معركة ذي قار هي من المعارك التي لها خاصية في الوعي الإسلامي. المصادر الإسلامية ربطتها، يعني ربطت حديث رسول الله صلى الله عليه وآله مع خبر انتصار العرب على الفرس في يوم ذي قار، حيث قال، يعني ما يرد عن النبي في قوله الشريف: هذا أول يوم انتصف فيه العرب من العجم وبي نصره. طبعا رواية أخرى يذكرها ابن حجر العسقلاني في كتاب الإصابة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

علي وآله في يوم ذي قار. هذا أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم. مصادر أخرى تذكر يعني حديث أو حديث آخر للنبي صلى الله عليه وآله في يوم ذي قار يقول أو قال: هزمت الميمنة وهزمت الميسرة، هذه بنو عجل، بنو عجل من القبائل التي حاربت ضد الفرس، هذه بنو عجل تقتل الأعاجم، أرى عجلا قوم ميامين اللهم أجبر عظمهم أو عظيمهم. طبعا هذه الأحاديث سواء صححها المحدثون أم لم يصححها تعكس بوضوح كيف نظر المسلمون الأوائل، طبعا أقصد بها إلى معركة ذي قار، ولم تروى فقط أنها مجرد حدث قبلي جاهلي، يعني معركة بين قبائل أو معركة بين قبيلة وبين الدولة الساسانية، بل رأوا فيها أنها تمهيدا إلهيا لنصر الإسلام، يعني ربطوا انتصار العرب على الفرس وبين بعثة النبي أو بعثة النبي صلى الله عليه وآله. هذا الربط بحد ذاته هو تعبير تاريخي من قبل المصادر الإسلامية التي تحدثت عن الواقع، تعبير إلى أنه مجيء الإسلام هو تمهيد، أو معركة ذي قار عفوا تمهيد لمجيء الإسلام وتمهيد لدخول في مواجهة أكبر من ذي قار، اللي هي مواجهة الإسلام مع الدولة الساسانية في عهد الفتوحات الإسلامية.

VCAR كانت لها نتائج، يعني وهذه النتائج بعيدة المدى على المستوى العسكري أو السياسي أو القبلي أو تغيير موازين القوى العسكرية في المنطقة في بلاد رافدين في العراق وحتى في الدولة الساسانية الدولة الفارسية. معركة VCAR أو سلسلة معارك نسميها سلسلة معارك VCAR كشفت عن قدرة العرب على حشد جيوش منظمة وتطويرها، يعني حتى التكتيكات العسكرية أو القتالية كانت فعالة في معركة VCAR. بالمقابل أظهرت سلسلة معارك VCAR هشاشة الجيش الساساني في ذلك الوقت، خصوصا عندما يفقد حلفاء العرب. ترى الجيوش أو الدول القوية سواء الفارسية أو الرومانية كانت تعتمد على العرب، على القبائل العربية. بمجرد ما تنسلخ هذه القبائل العربية التي توالي الفرس أو توالي الروم، يصبح النفوذ الفارسي أو الروماني في المنطقة يصبح ضعيفا، وهذا ما يعني لاحظناه في معركة VCAR عندما انسحبت قبيلة إياد التي اتفقت سرا سابقا مع شيبان، سحبت من سحبت تأييدها من الفرس، تضعضع أو تخلخل وضع الجيش الفارسي وانتهت المعركة لصالح العرب على فارس. أضف إلى ذلك أنه هزيمة الفرس في VCAR كانت عاملا حاسما في إضعاف هيبتهم في نظر القبائل العربية، أنه كانت القبائل العربية تخشى جيوش الفارسية الساسانية لأنها جيوش قوية، يعني حتى كانت تواجه الإمبراطورية الرومانية وتواجه الجهة الشرقية الهند وأفغانستان في ذلك الوقت، لكنها كان بالمقابل العرب كانوا يخشون من القوة الساسانية. بمعركة VCAR انكسرت هذه الرهبة في صدور العرب، فإنه يعني كانت عامل في تغيير الولاء، نسميه يعني كثير من القبائل العربية رفضت أو أنهت ولائها إلى الدولة الساسانية وانتظمت أو تلفت نسميه مع القبائل العربية، خصوصا مع مجيء الإسلام لاحقا، يعني مع دخول الإسلام لاحقا إلى العراق. كثير من القبائل العربية ذات الديانة المسيحية التي تدين بالمسيحية انضمت مع المسلمين في قتالها ضد الفرس الساساني. على الصعيد الاجتماعي يعني VCAR كان لها دور في تعزيز الروح القبلية أو إعادة تشكيل التحالفات القبلية. احنا نعرف أنه في العراق وفي بادية العراق، بادية السماوة التي تطل على الجزيرة العربية، مجموعة من القبائل المؤتلفة والمتفرقة. بعد معركة VCAR ائتلفت هذه القبائل أو تقربت بعضها على بعض وأصبحت تواجه القوى الإقليمية. لذلك طبعا مسألة الشعر أيضا تدخل في تحفيز الروح الاجتماعية وتحفيز الروح القبلية صح التعبير من خلال القصائد والأشعار. طبعا هذا البعد الاحتفالي بالشعر العربي الذي تغنى بيوم VCAR ظهر بصورة واضحة على كثير من الأشعار وكثير من القصائد، خصوصا عند الأعشى طبعا وعند كثير من الشعراء. يعني طبعا الأعشى من بني شيبان، في طبعا أيضا من بني اللهازم، أيضا هناك بعض الشعراء اللي هو أبو كلب التيمي يفخر، هذا يفخر بيوم VCAR، يقول: لولا فوارس لا ميل ولا عزل من اللهازم ما فضتم بVCAR. بالمقابل طبعا أيضا الأعشى، طبعا كل شاعر كان يفخر بقومه وبما أدت قومه به، بما أظهرته قومه أو قبيلته في معركة أو في يوم VCAR. الأعشى يقول: تناهت بنو الأحرار إذ صبرت لهم فوارس من شيبان غلب فولت. أيضا يمدح الشاعر العديل بن الفرخ العجلي. العجلي طبعا بنو العجل هم كانوا قادة أحد المعارك في VCAR. يقول هذا العديل، يقول: ما أوقد الناس من نار لكرمة إلا اصطلينا وكنا موقدي النار. خلي أسترسل بهاي القصيدة يعني جميلة. يقول: ما أوقد الناس من نار لمكرمة إلا اصطلينا وكنا موقدي النار، وما يعدون من يوم سمعت به للناس أفضل من يوم بVCAR. جئنا بأسلابهم والخيل عابسة لما استلبنا لكسرى كل أسواري. طبعا هذه القصيدة اللي هو كما قلنا للعديل بن الفرخ العجلي. وطبعا بنو عجل كان
يفتخرون بيوم ذي قاب. فقيل لهم كان لهم المستودع والمطلوب ونائب الملك والرئيس، يعني كانت لهم الرئاسة. رغم أنه هاني ابن شيبة أو هاني الشيباني كان مسعود ابن هاني الشيباني كانت أيضا له رئاسة في مرحلة من مراحل معركة ذي قاب. طبعا بنو شيبان أيضا كانت لهم قصائد من شاعرهم أيضا، لكن ربما الأعشى هو أكثر الشعراء الذين قالوا في معارك ذي قار أو سلسلة معارك ذي قار. طبعا والمعارك كما قلنا ليست واحدة، إنما مجموعة من الأيام، أبرزها هي معركة ذي قار. يقول فيها الأعشى هذه القصيدة المعروفة، يمكن أن ذكر درسناها حتى بالمناهج التربوية: بيض الوجوه غداة الروع تحسبهم، جنان عبس عليها البيض والزغف، لما التقينا كشفنا عن جماجمنا، ليعلموا أننا بكر فينصرفوا، قالوا البقية والهندي يحصدهم، ولا بقية إلا السيف فانكشفوا، لو أن كل معد كان شاركنا في يوم ذي قاب ما أخطأهم الشرف، لما أمالوا إلى النشاب أيديهم ملنا ببيض فظل لهم، فظل الهام يختطف، إذا عطفنا عليهم عطفة صبرت حتى تولت وكاد اليوم ينتصف. إلى نهاية القصيدة. طبعا هو فيها الأعشى يلوم قيس بن مسعود لأنه لم يشارك، وكان قيس معروف بالشجاعة، وأيضا كانت هناك بعض القبائل لم تشارك من معد، يعني يقول هو لو أن معد كلها قد انتظمت لم تشارك من معد، لأنه كان الشرف أن تنتصر العرب على القوة الساسانية في ذلك الوقت.

على أي حال تظل معركة ذي قار هي حدث محوري في تاريخ العرب قبل الإسلام، ليس فقط لأنها انتصار عربي حاسم على الدولة الساسانية الفارسية في ذلك الوقت، بل لأنها مثلت نقطة تحول عند العرب، يعني عند الوعي الجمعي خنسميه عند العرب. المسلمون أولوا هذه المعركة اهتمام خاص. لماذا؟ كما قلنا لأنها ارتبطت بزمن النبي صلى الله عليه وآله، فرأوا فيها تمهيد إلهي لظهور الإسلام وانتشار الإسلام في أرجاء الدولة الساسانية. أيضا ربط المسلمون بين انتصار العرب على الفرس وبين بعثة النبي صلى الله عليه وآله. وهذه طبعا المعركة كما قلنا تركت إرثا غنيا حقيقة في الشعر والأدب والذاكرة الجمعية عند القبائل، فضلا عن القصص والحوارات والروايات الشفاهية التي تناقلتها العرب وما أولاه الشجعان العرب وفرسان العرب في هذا اليوم، وكثيرا من الدروس التي قد يعني يستفاد من أو تستقى من معركة ذي قار أو معارك ذي قار، خصوصا قضية الانتماء أو الهوية، الانتماء إلى الوطن أو الهوية، الانتماء إلى الهوية الوطنية، الانتماء إلى الأرض. يعني احنا نلاحظ في معركة ذي قار بعض العرب انحازوا إلى الدولة الساسانية والبعض الآخر واجهوا الدولة الساسانية. يعني هي فضلا عن كونها أنها معركة بين العرب وبين الفرس، لكنها في الداخل أيضا هي معركة بين العرب والعرب أنفسهم، أقصد بهم يعني القبائل العربية. ولم يحضر الدين، هذه مهمة، لم يحضر الدين في معركة ذي قار. يعني هناك قبائل عربية تدين بدين المسيحية، وهناك قبائل وثنية، وهناك قبائل حنيفية، لكنها لم تحضر ثيمة هذا الدين، وإنما كان صراع قومي، صراع وجودي في الأرض، وإثبات لهيبة القبائل وكسر شوكة الدولة الساسانية التي كانت تتسيد على مناطق واسعة من البلدان العربية، بدءا من عمان إلى سواحل الخليج العربي. يعني احنا عندنا سفي سواحل الخليج العربي، هناك بعض الجزر العربية سميت بأسماء فارسية، هذا يرجع إلى زمن سيطرة الدولة الساسانية على هذه المناطق. على شاطئي الخليج الشرقي والغربي كانت هناك قبائل عربية خاضعة للدولة الساسانية، كسرت هيبة هذه الدولة الساسانية بعد سلسلة معارك ذي قار. وقلنا بأن معارك ذي قار هي مجموعة، حرب ذي قار خلنا أنا أسميها حرب ذي قار، مجموعة من المعارك حدثت في أيام متعددة، يوم قراقر ويوم الحنو ويوم الجبابات ويوم ذي العجرم ويوم الغذوان ويوم البطحاء، وكما قلنا في آخرها هي معركة بطحاء ذي قار التي لا توافق ذي قار الحالية، وإنما هي منطقة تمتد من الناصرية الحالية إلى منطقة السماوة في مجموعة من الأراضي التي حدثت فيها هذه المعارك.

0: مستمعينا الكرام، الحديث عن معركة ذي قار والتفاصيل كثيرة، كما قلنا هي حرب وليست معركة، اشتملت على مجموعة من المعارك. الحديث طويل لكن هذا ما يسعنا أو ما وسعنا فيه الوقت لهذا اليوم، وهذا كان كله في برنامج عراق بيديا، هذا البرنامج التاريخي الذي دائما ما يذكر ويروي تاريخ العراق في مراحله القديمة والإسلامية والحديثة، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة راديو تايم سكوير. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم، محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ورافقني بمحبة على الإخراج الأستاذ عمار مشتاق، كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين،
2: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق بيديا.
1: عراق بيديا، إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي،
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت.
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

كل أمانة من رجعنا ما رجع كل شي بمكان بعد كاتن القهر وكشي أحس بيه انكسر كل شي أنسى بس صعب أنسى الخيانة صح رجعنا

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوح الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو،
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الاصلية، كل هذا واكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

بجرب يوم واحد بس أغيب شوي عن عينك بشوف شلون تتحمل تزعل ولا بس راضي

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوح الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير اف ام. طيب الوقت نتمناه لكم برفقتنا. طيب الوقت نتمناه لكم برفقتنا.

لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

102.5 راديو تايم سكوير FM، صوت الأيام السعيدة.

0: راديو تايمز سكوير اف ام. مزاج بلون الشط برائحة الطين بطعم البرحي 102.5
1: راديو تايمز سكوير اف ام.
0: البصرة في موجة
1: البصرة في موجة.

عندنا صوت 102 وعندك صورة. فاصلة 5 نمزجهما معا لتكتمل الرؤية. 102.5 موجة تستحق الإصغاء.

من بين شناشيلها انطلقنا، ومن شطها نسجنا أنغامنا. راديو تايم سكوير أف أم، موجة مدينتنا.

0: من عمق شط العرب انطلقنا، ومن جذور نخيل البصرة نسجنا خطا،
1: نسجنا خطا.
0: تايمز سكوير أف أم،
1: هوية بصرتنا،
0: هوية بصرتنا.